0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: علينا.
1: بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام بكل الخير والمحبة على الدوام. نرحب بكم على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في عدد إخباري جديد من برنامجي هذا الصباح. حتى تمام الثامنة نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في متابعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم وآخر المستجدات محليا وكذلك عربيا ودوليا. اليوم هو الاثنين 21 من سبتمبر أيلول لعام 2026 الموافق 10 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. في توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس لهذا النهار، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام. بحسب الأرصاد أيضا غدا الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، أما نهار الأربعاء فهناك انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، والخميس لا يطرأ أي تغير. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا صباح: الدولار يصرف بثلاثة شواكل وثلاث أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وسبع وعشرين أجورة، واليورو بثلاثة شواكل وثمان وأربعين أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن حيمان.
2: مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نبدأ هذا الصباح بمتابعة آخر وأحدث المستجدات الميدانية في الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المستمر لبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة مسقط رأس، منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت يوم أمس قرب رام الله وقتل فيها مستوطن إسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل منفذ عملية إطلاق النار قدري محمد سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وقد اعتقل هذا الشاب منفذ العملية يوم أمس من داخل إحدى مستشفيات مدينة رام الله التي اقتحمتها قوات إسرائيلية خاصة، حيث انتشرت صورة التقطها جنود الاحتلال لمنفذ العملية مصابا على ما يبدو في قدميه على سرير المستشفى، حيث وصل لتلقي العلاج، ولكن خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال وتقصي أثره وصلوا إليه داخل هذا المستشفى وقاموا باعتقاله وأيضا مصادرة مركبته قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رام الله. هذه العملية التي وقعت يوم أمس مستمعينا الكرام بالقرب من مستوطنة حلميش أو ما تسمى نيفيتسوف شمال غرب مدينة رام الله، استهدفت مجموعة من المستوطنين كانوا قرب عين ماء في تلك المنطقة، وقتل أحد المستوطنين بعد إصابته برصاص منفذ الهجوم. من إسرائيلية نشرت صورة لمركبة حمراء من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، قالت إنها المركبة التي استخدمها المنفذ للوصول إلى موقع العملية، وهي ذات المركبة التي تم مصادرتها من أمام المستشفى عقب اعتقال منفذ الهجوم. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا إن المنفذ كان قد مر من موقع العملية قبل يوم، فيما يبدو أنه كان يرصد ويخطط لتنفيذ هذا الهجوم. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن منفذ العملية الشاب قدري سمارة هو أحد نشطاء حركة حماس التي باركت هذه العملية ودعت للتصعيد. بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن المنفذ وصل بعد إصابته إلى مستشفى قريب من موقع العملية قبل أن تقتحمه قوة من وحدة الدفدفان وتعتقله، وكانت إسرائيل أو تقارير إسرائيلية أفادت قبل صدور البيان الرسمي بأن قوة من الدفدفان اعتقلت المنفذ من داخل مستشفى في منطقة رام الله. وعلى إثر هذه العملية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع مداخل مدينة رام الله وشددت من إجراءاتها العسكرية عليها، واحتجزت مئات إن لم يكن آلاف المركبات على هذه الحواجز لساعات طويلة حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث بدأت قوات الاحتلال بتخفيف الحصار وإغلاق هذه الحواجز وإعادة فتحها أمام المواطنين.

على إثر هذا الهجوم أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير خلال عملية مطاردة المنفذ يوم أمس تقييما للوضع في غرفة قيادة مشتركة للجيش والشباك والشرطة، وأوعز باستدعاء كتيبة التأهب التابعة لهيئة الأركان للمشاركة في عمليات البحث، فيما دفع الجيش بوحدة إيجوز إلى المنطقة. وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، تعمل حاليا 27 كتيبة تابعة لجيش الاحتلال في الضفة ضمن قيادة المنطقة الوسطى، وهو العدد الأعلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023. نتنياهو من جانبه قال إنه لا أحد من منفذي الهجمات بمنأى، وكذلك من ساعدوهم متوعدا بملاحقتهم في غزة ولبنان والضفة الغربية. وأضاف نتنياهو أنه أوعز للجيش والشباك بالعمل في الضفة بقوات معززة وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات، كما قال إنه وجه إلى العمل على هدم منزل المنفذ بصورة فورية. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير فقال إنه من المهم أن نتذكر عشية يوم الغفران أن حق المستوطنين في الحياة يتقدم على حق سكان السلطة الفلسطينية في التنقل على الطرق، حسب ما صرح بالأمس. ودعا بن غفير إلى تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله يوم أمس، ليكون أول من ينفذ به هذا الحكم في إسرائيل من منفذي العمليات كما قال.

بالتوازي مع ما كان يحدث قرب مستوطنة حلميش قرب رام الله وعملية إطلاق النار، كان هناك حالة إعدام جديدة لشاب في جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة قرب قرية حداد السياحية شرق مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب سامي حسن حسين زوايدة 32 عاما واحتجاز جثمانه حسب ما أعلنت وزارة الصحة. تقارير إسرائيلية ادعت كما العادة بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المركبة قرب مستوطنة جانيم بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس ضد عدد من الجنود، وقالت إن فلسطينيا استشهد فيما اعتقل آخر من المركبة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد سامي زوايدة وشقيقه من بيت العزاء في مدينة جنين.

بلدة قباطية جنوب جنين، قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الشابين محمد طلعت طزازعة ورامي شوكة زكارنة عقب تسلل وحدة خاصة إلى قباطية. أيضا في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة وخربت محتوياتها. في بولكرم تحديدا في الحي الجنوبي اعتقل الاحتلال الشاب عزيز حطاب فجر هذا اليوم، بالإضافة لاعتقال الشقيقين إسلام بولي وقسام أبناء الشهيد رياض بدير عقب مداهمة منزلهما في مدينة طول كرم. كما اعتقل الشاب أو الشيخ نجيب كتانة من قرية النزلة الشرقية شمال طول كرم. حالات الاعتقال بالإضافة إليها جرى اعتقال شاب خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم الليلة الماضية، وهذه أبرز حالات الاعتقال حتى هذه اللحظة منذ الليلة الماضية وحتى الآن.

في قطاع غزة عدوان إسرائيلي متواصل ولا يتوقف يوما واحدا، إصابة امرأة بجروح خطيرة وطفلان آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر صحفية أفادت بأن امرأة أصيبت بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليها في محيط بلدة جباليا شمالية قطاع غزة. أصيبت سيدة بنيران جيش الاحتلال في منطقة قيزان رشوان جنوبية مدينة خان يونس جنوبية القطاع، بينما أصيبت طفلة برصاصة بالفخذ في منطقة الغباري غرب مخيم حلاوة في جباليا. إحصائية لوزارة الصحة في غزة، فإنه ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ إجمالي الشهداء بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع 1393 شهيدا، بالإضافة إلى 4822 مصاباً.

0: ميدانات واسعة لاقتحام بن غفير للأقصى وسط تصاعد التوتر في القدس والضفة، حيث توالت الإدانات العربية إثر إقدام وزير الأمن القومي المتطرف تمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية. واستنكرت كل من السعودية وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي ووزارة الأوقاف الفلسطينية هذا الاقتحام، وصفة إياه بالانتهاك الصارخ والتصعيد الخطير للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. مدينة الخليل، فقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين بحجة الأعياد اليهودية من الساعة 2 ظهر أمس وحتى 10 مساء في ظل استمرار منع رفع الأذان فيه لليوم 90 على التوالي. إلى فاصل متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحييكم عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح. إلينا في هذه اللحظات عبر الأثير 6 دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استديوهات راديو بيت لحم 2000 وفي العناوين الإخبارية البارزة التي نتابعها وإياكم. الشرطة في بيت لحم تضبط أكثر من 214,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة في بيت جالة. تفاصيل هذه الحادثة، ضبطت الشرطة أكثر من 214,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون والترامادول، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل خلال عملية وصفتها الشرطة بأنها نوعية في بيت جالة. وقال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن العملية نفذها مركز شرطة بيت جالة وفرع مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة عقب الاشتباه بمركبة وضبطها وتفتيشها، حيث عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه بأنها مخدرة كانت مخبأة داخل إجروزات دخان. وأضاف رزيقات أن المضبوطات شملت 197,000 حبة يشتبه أنها من نوع الكبتاجون وأكثر من 17,000 حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 ملايين شيكل. وأكد رزيقات بأنه جرى تحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

سيعلن إطلاق خطة طوارئ تقودها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والأممية كذلك لإخلاء وإزالة نحو 255 مبنى متصدعا وآيلا للسقوط حفاظا على سلامة المواطنين والنازحين. وتشمل الخطة إخطار سكان المباني الخطرة بضرورة الإخلاء ووضع علامات تحذيرية وتوفير أماكن إيواء مؤقتة للعائلات المتضررة بالتنسيق مع وزارات التنمية الاجتماعية والحكم المحلي والدفاع المدني والشرطة. وقال المكتب إن تنفيذ الخطة يواجه تحديات من بينها نقص التمويل والمعدات الثقيلة والأراضي الآمنة للإيواء إلى جانب رفض بعض الأسر إخلاء المباني، مشيرا إلى استعداد اللجنة المصرية للمساعدة في توفير وسائل نقل لإجلاء النازحين إلى مراكز إيواء مخصصة. الخطة التي أعلن عنها بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تأتي بينما تخيم على القطاع مخاوف حقيقية من وقوع كارثة بشرية وشيكة مع اضطرار آلاف النازحين للعيش داخل مبان آيلة للسقوط ومتصدعة جراء الوصف أو القصف، تحولت وفق وصف طواقم الدفاع المدني إلى قبور معلقة لساكنيها. ومع اقتراب فصل الشتاء ترتفع حدة التحذيرات من انهيارات متتالية بفعل الأمطار وانجراف التربة في وقت يمنع فيه الاحتلال الإسرائيلي إدخال الخيام والبيوت المتنقلة وتضيق المساحة الجغرافية بالنازحين بعد اقتطاع أجزاء واسعة من القطاع.

تكشف أرقام طواقم الدفاع المدني عن وجود أكثر من 2000 مبنى على امتداد قطاع غزة بحاجة إلى تدخل عاجل وإزالة، ومن بينها 474 مبنى في محافظة خان يونس جنوبا وحدها، حيث يتطلب 330 منها هدما كليا و145 هدما جزئيا.

مجددا متابعينا الكرام بالتطورات في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. رئيس بلدية بدو يفيد قبل قليل بأن قوات الاحتلال تقتحم منازل البلدة بيتا بيتا. هذه العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة تأتي بعد العملية التي نفذت يوم أمس كما أشرنا في البداية قرب مستوطنة حلميش، وقتل فيها مستوطن إسرائيلي، وكان منفذ هذه العملية هو الأسير الجريح قدري سمارة الذي اعتقل من داخل إحدى مستشفيات رام الله بعد تنفيذه لهذه العملية، حيث لجأ إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص في أطرافه السفلية.

0: مستوى حالة الطرق والحواجز متابعينا الكرام للمعنيين والمهتمين في منطقة الوسط، معظم الحواجز وكذلك الطرق سالكة في منطقة رام الله تحديدا، رغم وجود تجديدات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما هو مغلق حتى هذه اللحظة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، وبوابة عطار القديمة مغلقة، بالإضافة إلى سلواد يشهد هذا المدخل تفتيشا من قبل قوات الاحتلال. كافة مداخل أريحة ومخارجها سالكة، العيزرية وحزمة وعناتة وقلندية وكفر عقب والمهلل وشقبة وأيضا النبي صالح وترمس عية ومدخل سنجل وكذلك دوار مخماس وعيون الحرمية سالكة، أيضا الجلزون وحاجز عين سينيا سالك، وبوابة عطار البلد سالكة. تعلمون متابعينا الكرام أحوال الطرق تتغير بين لحظة وأخرى، لكن هذا هو التحديث الذي لدينا قبل دقائق من الآن. في محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب أيضا، النشاش والمنشية ومراح رباح ودوار تقوع وزيف جميعها سالكة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة والنبي يونس مغلق، سعير مغلق، الفحص مغلق، ترقومية المصانع مغلقة، العروب العجوري مغلقة. فاصل متابعينا الكرام ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

جديد مستمعينا الكرام، نتواصل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

شابين في حادثي سير وقعا أمس، حيث توفي الشاب مالك مروان شعاني من بلدة حزمة إثر حادث سير وقع على طريق حزمة شمال شرق القدس المحتلة، وتوفي أيضا الشاب هاني الخربطلي من مخيم شعفاط جراء حادث سير وقع على طريق عناتة الزعيم.

الإمارات تمتنع عن نفي أو تكذيب تقرير حول تحذير محمد بن زايد الرئيس الإماراتي لنتنياهو من هجوم حماس في 7 أكتوبر.

الإيرانية يعلن تدمير مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط دعوات من نواب جمهوريين لترجيح المسار الدبلوماسي. تسنيم الإيرانية أفادت بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قالت إنه سيزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب من جانبه لا زال يستعمل أسلوب التهديد والوعيد وأيضا في المقابل الدبلوماسية، وقال إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة كما صرح بالأمس. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن قطر تتبادل منذ أسبوعين أفكارا مختلفة بشأن استئناف محادثات إيران.

التطورات تأتي بينما حذر مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية الإيرانية في بيان حذر الولايات المتحدة ودول المنطقة من مغبة ارتكاب أي خطأ ضد إيران، مؤكدا أنه أو أنها ستواجه هجمات مؤلمة. يأتي ذلك فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تتحقق الشروط الإيرانية. الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الإيراني في باريس محمد أمين نجاد عقب اقتحام قوات الأمن الإيرانية مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان السلطات إغلاقه. مركز الإحصاء الإيراني يعلن أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد انكمش بنسبة 10% مع احتساب النفط، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية الحالية. في آخر يومين 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز في ظل استمرار التوتر في المنطقة. وسفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايكل وولدز يقول إن الباب ما زال مفتوحا أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. عضوة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الجمهورية أنا بولينا لونا قالت لشبكة فوكس نيوز إن أفضل خيار لواشنطن هو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

توقعات لنتائج التصويت تظهر أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف احتل المركز الأول في انتخابات ولايات في شمال شرق ألمانيا يوم أمس، مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريك ميرتس منذ عام 1949. وقال ميرتس بعد نشر نتائج استطلاعات الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إنها كارثة، لكنه أشار إلى أنه سيواصل كفاحه كمستشار وسيستمر في تنفيذ برنامجه الإصلاحي.

0: أخبار الرياضة، ريال مدريد يخسر بعشرة لاعبين أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني. قد فاز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بهدفين لهدف يوم أمس في قمة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وتقلصت صفوف ريال مدريد إلى عشرة لاعبين بعد خمسة دقائق من بداية الشوط الثاني، وطرد دين هويسن بداعي عرقلة جوليان سيميوني داخل منطقة الجزاء، مما سمح لغريمالدو تسجيل هدف من ركلة جزاء. وضعف ديفيد تقدم أتلتيكو بعدها بخمس دقائق بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة بعد انطلاقة سيميوني على الجهة اليمنى، وسجل أنطونيو رودريغيز هدفا لريال مدريد بضربة رأس إثراء ركلة حرة في الدقيقة التاسعة والثمانين، لكن هذا الرد جاء متأخرا للغاية. وتجاوز أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد في الترتيب ليحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، متأخرا بخمس نقاط عن المتصدر برشلونة ومتقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد وريال بيتيس. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا بهدف نظيف على مضيفه بورنموث في المرحلة الخامسة للمسابقة العريقة. بينما واصل مانشستر يونايتد انطلاقته الباهتة في بطولة الدوري الإنجليزي بعدما تعادل في الوقت القاتل مع فولهام ليستمر في نزيف النقاط في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي. ونجا مانشستر يونايتد من الخسارة بعدما تعادل في الوقت القاتل بهدف لمثله مع فولهام في المرحلة الخامسة من المسابقة. قمة الكلاسيكو الفرنسي التي جرت مساء أمس قاد النجم البرازيلي ماركوس أواس كوريا المعروف باسم ماركينيوس فريقه باريس سان جيرمان إلى انتصار ثمين خارج ملعبه على حساب أولمبيك مارسيليا بنتيجة هدفين لهدف. هذا الخبر، نصل وإياكم متابعين إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا أسأل القاضي. تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من السابعة حتى الثامنة صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية بنز حمام، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة.

الخير للعمال اللي من بكير على رزقهم، للمعلمين والمعلمات هم بطريقهم لمدارسهم، لطلابنا وطالباتنا اللي بيبدأوا يومهم بالعلم والأمل.

صباح الخير للسائقين على الطرقات، لكل شرطي ورجل أمن ولكل الأجهزة الأمنية اللي بيواصلوا الليل بالنهار لحماية الناس والحفاظ على أمن الوطن. بالأمس كان لهم إنجاز أمني مهم بعد ضبط واحدة من أكبر صفقات المخدرات بقيمة وصلت إلى نحو 10 مليون شيكل في بيت لحم. تحية لكل من ساهم في هذه المهمة ولكل إنسان بيحمل مسؤولية حماية مجتمعنا وأبنائنا من آفة المخدرات. صباح الخير لكل متعثر في فلسطين، صباحكم أمان، صباحكم عمل، صباحكم علم وأمل. من هون بنبدأ معكم يوم جديد، ومع كل فلسطين بنقول يسعد صباحكم، صباح الوطن وصباح الخير لكل أهلنا في كل شارع وبيت لحم، من بيت لحم لكل المحافظات والمخيمات والقرى والمدن. أهلا بكم. مستمعينا نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

بدي أصبع على كل متابعينا، كل اللي بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا، الله يسعد صباحكم. صباح الخير لصديقة البرنامج ليلى، الله يسعد صباحك من القدس. كمان بنصبع على أميمة أم محمد الفروخ، الله يسعد صباحك، وبعتت لنا: لا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة، صباح الجمال لمن لا يكتمل نهارنا إلا بوجودهم، صباحات جميلة وراقية يملأها الحب والأمل والتفاؤل بالله، صباح النور والسعادة والهنا لقلوبكم. يسعد صباحك ما يسعد صباحك أم محمد الفروخ، أهلا بك. وعلا خلاوي، الله يسعد صباحك يا علا، كمان بعدت لنا: أعظم الصبر هو الذي يرافقه الرضا التام بمقادير الله، وأجمل الفرج هو الذي يأتي ليغسل كل سنوات الوجع، صباح السعادة والرضا. يسعد صباحكم، وأنت كمان يسعد صباحك. بسمين هذه تحياتي معكم بالعداد وتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live، وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

صباح الخير لكل اللي بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا. محمد جعص يسعد صباحك. كمال فواغرة صباح الخير لإلك. عبود يسعد صباحك. رامي حمد كمان صباح الخير لإلك. صباح الورد مها وصباح القلوب الطيبة يسعد صباحك، أهلا بيك يا البراق يسعد صباحك. إذن مستمعينا، اليوم الاثنين 21 من أيلول سبتمبر لعام 2026، العاشر من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 18 دقيقة بعد الثامنة. مستمعينا، الخبر اللي صبحنا عليه إحباط أضخم صفقة مخدرات بقيمة تتجاوز 10 ملايين شيكل في بيت لحم. وشرطة محافظة بيت لحم تضبط أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من الكبتاجون وترامادول، كانت مخبأة داخل علب دخان. إذن قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن الشرطة تمكنت اليوم الاثنين أو صباح اليوم من خلال عملية مشتركة ونوعية من ضبط أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبداكون والترامادول تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل. وأوضح رزقات أن العملية نفذها مركز شرطة بيت جالة وفرع مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة عقب الاشتباه بمركبة وضبطها وتفتيشها، حيث عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه بأنها مخدرة كانت مخبأة داخل علب جروزات دخان. وأضاف أن المضبوطات شملت 197 ألف حبة يشتبه منها من نوع الكبتاجون وأكثر من 17 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول وتقدر قيمتها الإجمالي بأكثر من 10 ملايين شيكل. أكد رزقات أنه تم التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يعني تحية صباحية خاصة بالفعل لأجهزتنا الشرطية، الله يعطيهم ألف عافية. يعني تخيلوا أنه هاي الحبوب المخدرة لو لا سمح الله دخلت البلد أو انتشرت بالمحافظات، يعني هي بتغطي كثير من المحافظات أكيد، ولكن الحمد لله أنه تم القبض عليها، والحمد لله أنه يعني أجهزتنا كانت بالمرصاد لهال يعني الآفات اللي بالفعل نتمنى أن نتخلص منها.

سجى جبران صباح الخير لإلك، صباح الخير لكمال فواغرة ببعتلنا صباحكم معطر بعبق الميرمية والزعتر والأرض المشتاقة للحرية. صحيح.

أم محمد زعاترة من جبل المكبر، الله يسعد صباحك وأهلا بيكي، بتصبي على الجميع. أهلا أم محمد زعاترة. طبعا كل اللي ببعتولنا عبر الواتساب لراديو بيت لحم 2000 يسعد صباحكم.

0: ودك.
1: سمعينا من نذكركم برقم الواتساب لراديو بيت لحم 2000-0568-88-3388. نستقبل رسائلكم عبر الواتساب.

0: سمعنا خلينا نتعرف على حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. مننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية لنستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون. إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم الاثنين إن شاء الله ويوم غد الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. تبقى درجات الحرارة حول المعدل وجو غائم جزئي لا صافي. الرياح السائلة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين ويستمر الجو غائم جزئي لا صافي. ويوم الخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم وصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-18، نابلس 29-19، جيني وطباس 33-21، أريحة والأغوار 38-25، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا يسعد صباحك، يعطيك العافية.

مستنى مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم على هوا بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

يسعد صباحكم وحياكم الله من جديد لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لنا ببيوتكم بعملكم بمكاتبكم بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. كملين معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. صباح الخير من عبد الله رباي على لكل أهلنا طبعا من جنين عم بيصب علينا، يسعد صباحك. وتحية من موريس لأبو موريس بمناسبة نجاحه بالرخصة، طبعا الله ألف مبروك ويسعد صباحكم.

تسجى جبران بتصبي على نوال عطونا مستمع دائما. نوال عطوني يسعد صباحك. كمان بنصبي على عدلة ومنى شعبان يسعد صباحهم. هدى المسمس كمان مستمع دائما لإلنا. أم محمد يسعد صباحك.

0: إذن مستمعينا، الخبر اللي كنا نحكي فيه من الصبح إنه عن طبعا المخدرات اللي كنا نحكي فيها، هذا ملف مهم يمس أمن مجتمعنا وسلامة أبنائنا بعد العملية الأمنية التي شهدتها محافظة بيت لحم، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه بأنها مخدرة كانت مخبأة داخل علب دخان وبقيمة تقدر بنحو 10 ملايين شيكل بحسب ما أعلن. للحديث أكثر عن تفاصيل العملية وكيف بدأت معنا هذه العملية، معنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي أو الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي رزقات. الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وأهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية عميد لؤي، خبرنا أكثر كيف بدأت العملية ومتى جاء الاشتباه بالمركبة التي تم ضبطها في بيت لحم.
1: يعني يوم أمس مها حذرنا المواطنين من انتشار المواد المخدرة، يعني تقدمنا بإحصائية شاملة لما تم ضبطه منذ بداية العام. لذلك كان هناك يقظة لدى ضباط وأفراد إحدى دوريات مركز شرطة بيجالة واللي اشتبهوا بمركبة، لذلك تم ملاحقة هذه المركبة، تم ضبطها بالتنسيق ما بين مركز شرطة بيجالة وفرع مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة في عملية حقيقة نوعية ومشتركة مع هذه الإدارات. هذه المركبة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة أو التي يشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب الدخان

0: ذات المعروفة بنكروزات. نعم. كان بداخلها مخبأ هذه الحبوب، وكانت يعني في محاولة للتمويه بأنه هاي يعني علب دخان، لكن هذا الأمر لا ينطلي على ضباط وأفراد الشرطة، لذلك تم تفتيش هذه العلب لتتمكن القوة من ضبط 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون والترامادول. تقدر قيمة هذه الحبوب بأكثر من 10 ملايين شيكل. طبعا كانت مقسمة هذه المضبوطات أو هذه الحبوب ما بين الترامادول والكبتاجون، 197 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاجون، وأكثر من 17 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول. طبعا عمليات لو قدر مها لهذه الحبوب أن تنتشر ويتم ترويجها ويتم إيصالها للمتعاطين لاستفادة منها، ولتعاطيها ما بيستفيد يعني
1: أكيد.
0: منها لتعاطاها ما يزيد عن 20 ألف شخص متعاطي لهذه. نعم. الحبوب، إضافة إلى أنه كان يعني تقدر أو هذا شيء تقديري من قبل إدارة مكافحة المخدرات أنه كان هناك 5000 متعاطي جديد دخلوا إلى خط التعاطي. تخيل. نعم. عندما يتم إحباط هذا التوجه وإحباط هذه الصفقة الكبيرة وهذه عملية التهريب الكبيرة.
1: صحيح.
0: نحن قمنا بمنع 20 ألف متعاطي من الاستفادة أو من تعاطي هذه المواد المخدرة، إضافة إلى أنه تم منع 5000 متعاطي جديد من الدخول إلى خط التعاطي.
1: نعم.
0: وحقيقة أيضا يعني لابد من توجيه الشكر لموقف
1: أكيد.
0: المواطنين اللي ساهموا أيضا في عملية هذه الضبطية واللي يعني شكلوا طوق.
1: يعني أنا بدي أسألك هلأ عميد لؤي، هاي العملية جاءت ضمن متابعة أمنية وتحريات سابقة، أم إنه الاشتباه بالمركبة جاء خلال عمل شرطة ميداني؟ يعني كيف تم يعني القبض عليها؟
0: نعم يعني هي مزيج من هذا الأمر. كان هناك اشتباه، كان هناك بعض المعلومات حول تحرك بعض تجار المخدرات في محاولة لترويج مواد مخدرة، لكن لم يكن هناك متوقع بأنه هذه الكمية كبيرة لهذه الدرجة، إضافة إلى أنه المواطنين يعني كانوا عندما تم إيقاف المركبة كان لهم موقف مميز. كل الشكر للمواطنين. كما ذكرت معها يوم أمس أيضا، مجتمعنا الفلسطيني يرفض الجريمة، يرفض المجرمين، يرفض أن يكون مجتمعنا ساحة لترويج هذه المواد المخدرة. البلاغات اللي تحدثنا عنها أيضا في موضوع من داخل الأسرة، وكذلك التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية، هذا حقيقة موقف يقدر من المواطنين، وهذا
1: نعم.
0: يعني يؤكد مرة أخرى رفض مجتمعنا الفلسطيني لهذه الآفة الخطيرة التي قد تستهدف الأسرة والفرد والمجتمع. لكن هناك أجهزة أمنية تعمل لضرب هؤلاء وضرب يد من حديد حتى نوقف هذه المحاولات الهادفة إلى إغراق مجتمعنا الفلسطيني بالمواد المخدرة.
1: عميد لؤي، هل تشير التحقيقات الأولية إلى وجهة محددة لهذه الكمية، وهل كانت معدة للتوزيع يعني داخل المحافظة أم مناطق أخرى؟
0: نعم، يعني بالتأكيد هي كانت تتوجه إلى المحافظة ومحافظات مجاورة أخرى وقرى وبلدات محافظة بيت لحد كانت مستهدفة في عملية الترويج. هناك بعض المعلومات لم تستكمل بشكل تام، يعني العملية كانت في ساعات مساء أمس. بالتأكيد نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم الوقوف على كافة تفاصيل هذه الصفقة وهذه المحاولة، ونحن بنأكد أنه من أكبر صفقات المواد المخدرة اللي تم ضبطها خلال السنوات الماضية.
1: نعم، تم القبض على المشتبه بهم
0: على شخص. نعم
1: هو من المحافظة أم من خارجها؟
0: لا من خارج المحافظة، وجال اتخاذ الإجراءات بحق.
1: نعم.
0: ومعرفة يعني شركاء ومعرفة أين وجهت هذه الحبوب ولمن كانت ستصل، هذا كله يعني سيتم بحثه.
1: نعم.
0: خلال الساعات القليلة القادمة.
1: يعني سيادة العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، وشكر لكل عناصر الشرطة ومكافحة المخدرات والشرطة الخاصة، لكل الأجهزة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمن المواطنين وحماية المجتمع. كل التحية لكل من قام بهذه المهمة، وبالتأكيد تبقى مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع والأسرة والمدرسة. شكرا للجميع، يسعد صباحكم.

0: في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا ليلى، كيفك؟
1: والله مش كويسة.
0: ليش يا ساتر؟ خير إن شاء الله.
1: امبارح اتصلت 10 مرات.
0: أوه، يعني إحنا بنحكي عن جد زمان ما اتصلتي.
1: كنت بدي أصل يوم الجمعة.
0: وأنت سألتي عن رائد شو اسم بنته طبعا.
1: قال لي ليلى.
0: ليلى اسمها. نعم.
1: هلا هو سمعناها. هو سمعناها
0: أو بسمعنا
1: لا أكيد. حاليا يعني في اللحظة هاي
0: مش عارفة والله، ما شفتش تعليق منه، ولكن بيكون بسمعنا أكيد يعني.
1: إيه والله إحنا داخين بلا حشيشة يعني، بلزمش يكون في حشيشة عندي.
0: عن جد؟ بالضبط.
1: احنا مدوخين من غير إشي.
0: هيك مسطل الواحد لحاله.
1: يعني ما انت عارفة الواحد بيعيد بيزيد. يعني امبارح حكى ان في 50 امرأة.
0: نعم.
1: في مثل بقولك وراء كل رجل عظيم امرأة.
0: نعم.
1: وراء كل رجل عظيم امرأة محششة. العشر ملايين وين راحوا؟
0: عن جد وين راحوا فعلا؟
1: ولا اليوم انا ما اطلع عشان ولاد عمنا صايمين.
0: عشان اجازة العيد. نعم العيد.
1: كان ربنا يغفر لهم عشان بدهم اطنان غفران زي الاطنان اللي رموها على غزة. هو لسه بس يغفر لنا اول.
0: والله الله يغفر لنا
1: بعدين يغفر لهم. احنا شركة.
0: ما احنا شو ما بنعمل بنضل نحكي غزة. ان شاء الله الله
1: يغفر. مجبور تدافع عن المقدس، ما عندك 2 مليار فار.
0: نعم يعني فعلا يعني بنحكي الله يغفر لنا ويغفر للجميع.
1: لا
0: يعني
1: لا اعتقد يعني لا هذا صبح رائد ان شاء الله يكون سمعنا
0: ان شاء الله يعني. اكيد يعني
1: هو حكى لي بنت وليلى. انا شك يعني.
0: لا والله هو حكى لي فعلا يعني، قال لي لا
1: ليلى
0: عن جد
1: ليلى يعني. ليلى عمرها
0: هي في المدرسه في الروضه.
1: منيح بس اسم ليلى صدفه يعني ولا
0: زمان. يمكن اسم ام والله اعلم يعني.
1: الله يخليهم
0: آمين.
1: وأنا التالت.
0: أكيد أكيد ليلى حبيبتي.
1: أنا كتبت لي إشي حبيت
0: يعني من أحلى الأسماء ليلى.
1: ليلى حلو.
0: بس يكون موجود ويصبح على طول يعني بخليك تحكي.
1: أطلع يعني على هوا كمان مرة.
0: إذا كان موجود يعني عادي ليش لا يعني. أهلا وسهلا فيك يعني. حابة تحكي هلا تفضلي، إذا مش حابة خليكي ليكون موجود.
1: ما هي أنت ما هي بتتسجل يعني.
0: بتتسجل صحيح.
1: فاجأني رائد باسم ليلى بنت ليلى. ليلة القدر تأتي على غفلة، كم من الشعراء تغنوا بليلى طربا وشانا صباحا ومساء وفي منتصف الليل وكل ليلة. ليلى من بجمالها هي الحب والمحبة للوالدين والأنس للعائلة. ليلى هي البسمة والنسمة من نابلس إلى القدس. في أغلى رحلة إنها روعة ورائعة، هي جميلة وأحلى طفلة. ليلى الصغيرة تساوي كل الليالي كقصص ألف ليلة وليلة. ليلى نجمة مضيئة حروفها مزخرفة. ليلى حكاية طويلة لها طول العمر يذكر اسمها كل ليلى وفي منتصف الليل الاسم يتجلى. هي ليلى وحلم حياتي اسمها في هويتي مدللة دوما على لساني طعمها عسلة. هل هي يا رائد اسمها ليلى؟
0: نعم
1: طلعت ليلى
0: عن جد. والله خلصتي ليلى؟
1: خلصت.
0: يا كلمات رائعة عن جد يعني بالفعل. إن شاء الله يكون سمعنا رائد وأكيد أنا رح أوصل له.
1: نعم.
0: إن شاء الله بوصل له إن شاء الله. شكرا لك يا ليلى حبيبتي، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا. شكرا.
0: أهلا بيكي، يعني من أحلى الأسماء اسم ليلى، تحية لكل واحدة اسمها طبعا ليلى. يسعد صباحكم.

يعني للأسف فيش وقت كبير حتى نسمع هاي الأغنية. رح نروح لفاصل إعلاني ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو البطل، زيزو هي الوصل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
5: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
6: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة، طالت اعتقال واحتجاز عشرات المواطنين بالتزامن مع مداهمة عدد كبير من المنازل وتفتيشها وتخريب وتكسير محتوياتها. واعتدت قوات الاحتلال على المواطنين بالضرب فيما حولت بعض المنازل لسكنات عسكرية، كما أفاد إعلام محافظة القدس. وقال زميل الصحفي منتصر نصار أن قوات الاحتلال احتجزت قرابة 53 شابا على الأقل في مركز تحقيق واحتجاز أقامته قوات الاحتلال داخل أحد المنازل التي استولت عليها في البلدة. وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب الذي نفذ عملية إطلاق النار يوم أمس بالقرب من مستوطنة حلميش قرب رام الله، وأدت لمقتل مستوطن، فيما اعتقل هو مصاب من داخل أحد مستشفيات رام الله.
2: الاقتحام مستمر ومتواصل لبلدة بيدو شمال غرب القدس، وهي مسقط رأس الأسير قدري سمارة الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة شمال غرب رام الله يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بيدو على أكثر من مرة. الاقتحام الأول كان يوم أمس لمنزل منفذ العملية ولمنزل والده، وخلاله قامت قوات الاحتلال بمحاصرة عدد من المصابين صلينا كانوا يؤدون الصلاة في مسجد قريب من منزله، وانسحبت ثم عادت لتقتحم المنزل الليلة الماضية، وأجرت مسحا هندسيا وأخذت قياسات الجدران الداخلية. وهذه الإجراءات التي ما تقوم بها قوات الاحتلال عادة بحق منفذي العمليات، وامتد هذا الاقتحام ليصل إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال عشرات الفلسطينيين، وحولت قوات الاحتلال منزلين إلى ثكنتين عسكريتين، وأجرت استجوابا وتحقيق ميدانيا مع عدد من الفلسطينيين، أفرجت عن عدد منهم لاحقا، فيما لا يزال عدد من هؤلاء معتقل حتى هذه اللحظة، وعمليات الدهم لا تزال مستمرة ومتواصلة.
1: كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين، بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم، فيما اعتقل جيش الاحتلال مواطنا من مدينة الخليل. إلى ذلك دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، واقتحم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشوها. والليلة الماضية اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. يأتي ذلك بينما رفع جيش الاحتلال مستوى التأهب بشكل كبير في الضفة الغربية بالتزامن مع ما يسمى يوم الغفران اليهودي. أصيب 9 مواطنين بنيران جيش الاحتلال في مناطق خارج سيطرته بمدينة خان يونس ومخيم البريج في قطاع غزة، وفق ما أفاد به الإسعاف والطوارئ. إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إطلاق خطة طوارئ تقودها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع عدد من الجهات لإخلاء وإزالة نحو 255 مبنى متصدعا وآيلا للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين والنازحين. ضبطت الشرطة أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاغون والترامادول، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل خلال عملية مشتركة ونوعية في بيت جالة. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن العملية نفذها مركز شرطة بيت جالة وفرع مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة عقب الاشتباه بمركبة وضبطها وتفتيشها، حيث عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب التي يشتبه بأنها مخدرة كانت مخبأة داخل علب الدخان. وأكد رزيقات أنه جرى التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم تدميره مسيرة أخرى من طراز أمي كيو 1 تابعة للجيش الأمريكي في سماء مضيق هرمز. من جانبه حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. وأوضح ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز: سؤالي هو متى وإذا كنت سأفجر إيران بأكملها، ومن الأفضل أن يحسنوا التصرف كما قال. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع هذا اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله. أهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000. الثقافة الفلسطينية مش بس فن وموسيقى وتراث، هي حكاية شعب وهوية وذاكرة تنتقل من جيل لجيل. واليوم في بيت لحم كان في عرض بعنوان على المينا، بيجمع بين الدبكة الفلسطينية والموسيقى والتراث في لوحة فنية بتحكي حكاية الإنسان الفلسطيني وارتباطه بأرضه وهويته. للحديث أكثر عن هذا العرض وأهميته بتنضم إلنا مديرة وزارة الثقافة في محافظة بيت لحم الأستاذة مها عودة. يسعد صباحك أستاذة مها.
1: يسعد صباحك أستاذة مها، ويسعد صباح جميع المستمعين برادي بيت لحم 2000. شكرا لكم على استضافتنا اليوم، ونتحدث عن هذا العرض الجميل أكيد. الذي أقيم في مدينة بيت لحم.
0: أكيد، يسعد صباحك وكل العاملين، يعطيكم ألف عافية. أستاذة مها، يعني بالبداية خلينا نبدأ من علمينا، شو فكرة العرض وشو الرسالة اللي حابين توصلوها كنتوا طبعا خلال العرض للجمهور؟
1: طبعا عرض علمينا هو عرض لفرقة غربة لاجئ، وهي جمعية في مخيم البهيشة، بتضم 55 من المشاركين من الشباب وحتى الأطفال والطفلات من مخيم البهيشة الذين عملوا في هذا العرض. وطبعا هذا العرض جرى في مسرح قصر المؤتمرات في بيت لحم. طبعا هي مساحة فنية طبعا وثقافية، طبعا تعطي الدبكة الشعبية والموسيقى والتراث الفلسطيني، تقدم هذا التراث بصورة حية ومعاصرة قريبة من الجمهور، وخصوصا أنه جيل الشباب والجيل الجديد يتعرف على دبكتنا الشعبية الفلسطينية، توصل رسالة التراث الفلسطيني ونحافظ عليه، ليس فقط في الكتب أو في المتاحف، بالعكس اللي يكون هو جزء من ذاكرتنا وهويتنا ووجودنا. وهذا الفن وهي الدبكة الشعبية بتعبر عن قصتنا، بتعبر عن انتمائنا، بتعبر عن ثقافتنا الفلسطينية.
0: نعم، العرض بيجمع الدبكة والموسيقى والتراث، كيف ممكن نحافظ على تراثنا ونخليه حاضر عند الجيل الجديد؟
1: هاي أحد الأساليب اللي هي إنه إشراك الشباب الفلسطيني، إشراك الأطفال في الدبكة الشعبية، الحفاظ على التراث بدا من تحويله لممارسة حقيقية في حياتنا اليومية، مش فقط إنه نتحدث عنه ونحكي عنه، لا، لما يشوف الطفل والشاب الدبكة الشعبية والموسيقى والأغنية الشعبية حاضرة على المسرح في مدارسنا، في مؤسساتنا، في جمعياتنا، في فعالياتنا، بصير التراث جزء من تجربتنا، بصير التراث جزء من تجربة هذا الشاب وهي الفتاة، بصير مش مجرد إنه يسمع عنها، بالعكس يشارك فيها. طبعا إحنا كوزارة الثقافة هي مسؤوليتنا إحنا والمؤسسات الثقافية والفنانين. أنتوا كمان لما أستاذة مها تيجي تحكي عن الموضوع هذا، كمان دور الإعلام في توثيق وعرض هاي الفعاليات اللي بتحدث بشكل دائم في مدينة بيت لحم وفي كافة المدن الفلسطينية. فإحنا منح شبابنا، منح شاباتنا مساحة للمشاركة والإبداع في التراث الفلسطيني وفي ممارسة التراث الفلسطيني، مش فقط عبر وسائل التواصل أو المنصات الرقمية، بالعكس يكون أسلوب حياة وأسلوب يومي للفرح، المساحة للفرح.
0: نعم، يعني قديش وجود مثل هاي الفعاليات الثقافية والفنية مهم لبيت لحم، خصوصا في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها؟
1: هو مهم جدا جدا، ولاحظنا هذا الاشي من خلال الحضور اللي كان موجود. من منصتكم أنا بحب أشكر جميع الحضور اللي جاء، كان حضور كبير على المسرح، كان حضور من جميع المؤسسات الثقافية، مؤسسات المجتمع المدني، الأجهزة الأمنية، البلديات، ممثلين بلديات، يعني كان في حضور رسمي، وكان في حضور كمان من مختلف الأهالي واللي شجعوا أطفالهم، وأيضا من الجميع إنه يحضروا مثل هاي الفعاليات. إحنا مرينا في فترة طويلة من أول إشي كان جاءت الكورونا ثم الحرب، وإحنا فعليا إن بحاجة في بيت لحم لمساحة من الفن ومساحة من التراث، مساحة من الأمل، مساحة إنسانية وطنية تجمعنا في ظل الظروف عشناها وكاعدين نعيشها. الثقافة والفن في مساحتنا للالتقاء وللأمل وللتعبير عن أحلامنا والتعبير عن فرصتنا إحنا كفلسطينيين لتخفيف لو قليلا من الضغوط اليومية. تأكيدنا أن حياتنا الثقافية الفلسطينية مستمرة وتاريخنا موجود وتراثنا موجود ودبكتنا والفن الفلسطيني الأغاني الشعبية الفلسطينية موجودة. إحنا من خلال هدول الشباب والفنانين منعزز الثقافة الفلسطينية ومنعزز صمودنا كمجتمع بيت لحم، مجتمع بيت لحم مجتمع يحب الفن ويحب الموسيقى ويحب التراث. ولاحظنا هذا الإشي من فعلا المشاركة الكبيرة نعم. من الجميع في هاي الفعالية.
0: نعم، يعني تم اختيار العنوان على المينا، إيش بيعني هذا العنوان؟
1: على المينا اللي هي طبعا يعني لا يخفى عليك ما حصل في غزة، وما لا يخفى على الجميع ما حصل في غزة، كيف الإنسان الفلسطيني كان يعني أهل غزة يعيشوا من الصيد على المينا ومن خلال صيادين أهل غزة، وسمك غزة الذي كان مشبع لأهل غزة وحتى لأهل الضفة. فإحنا طبعا في وضع غزة حاليا وما يعيشه الإنسان الفلسطيني في غزة، فنحن نعزز صموده ونعزز وجوده، وبالتالي إحنا كفلسطينيين في الضفة مراعيين للظروف اللي بيعيشها الإنسان الفلسطيني في غزة. هنا أستاذتي كمان أستاذة مها بدي أشكر أستاذ محمود السويتي. محمود السويتي هو مدير فرقة غرب لاجئ ومدير الجمعية الثقافية، وأيضا كان له الدور الكبير والفعال في إنجاح هاي الفعالية وفي إنجاح 12 عرض اللي قدمتها فرقة الدبكة الشعبية، وحتى فيه كانت أغاني من الأغاني الشعبية كانت معدة خصيصا لهاي الفرقة.
0: نعم، كمان نحن بنشكر بدورنا من راديو بيت لحم 2000 ولكل اللي يعني ساهموا في إنجاح هذا الحفل. يعني شو تعليقك وتقييمك بعد الحفل ما كان موجود بالمحافظة؟
1: يعني هذا كان تشجيع لنا كوزارة الثقافة، تشجيع لنا كمان أنه نتشارك مع الجمعيات والمؤسسات الثقافية لعمل العروض أو عروض أكبر، سواء للدبكة الشعبية أو للموسيقى الشعبية الفلسطينية أو الفن الفلسطيني لأحياء المشهد الثقافي الفلسطيني، لأن شعبنا متعطش للثقافة الفلسطينية، شعبنا متعطش للدبكة وللموسيقى والتراث، شعبنا متمسك بأرضه من خلال حضور مثل هاي الفعاليات، لأنه فعلا تراثنا بيستحق أنه إحنا نضل متمسكين فيه ونحميه من السرقة والتهويد. يعني شعبنا الفلسطيني تراثنا الفلسطيني، الزي اللي بيلبسوه الشباب والشابات الدبكة الشعبية هو الزي الفلسطيني والتطريزة الفلسطينية، الغرزة الفلسطينية والكوفية، كل هاي ال شو ما نسميها، هاي تحمي تراثنا الفلسطيني، تحمي وطنيتنا الفلسطينية وجذورنا في هاي الأرض، لأنه فعلا إحنا أصحاب هاي الأرض، لبسنا موسيقانا الفلسطينية، دبكتنا الفلسطينية تحمي وجودنا على هذه الأرض.
0: يعني هذا العرض كان على مسرح قصر المؤتمرات، رح بيتم عرضه في أماكن أخرى في محافظات أخرى؟
1: نعم صحيح، وهو أصلا رح يتم عرضه أيضا حتى دوليا، يعني في عدد من المحافل الدولية تم دعوة الفرقة وستقوم الفرقة بالتوجه إلى عدد من المحافل الدولية والمشاركة، وأيضا رح يتم عمل هذا العرض في أكثر من مدينة وستحدد لاحقا، وأيضا رح يكون كمان جزء من العرض حتى في مدينة بيت لحم على أكثر من مسرح، سيتم عرضه في مدينة بيت لحم لنجعل هناك فرصة للجميع لمشاهدة والاستمتاع بالتراث الفلسطيني ورؤية الشباب الفلسطيني والفتيات الفلسطينيات والأطفال الفلسطينيين والفن والتراث الفلسطيني الموجود والمغروس في قلوبهم وعقولهم.
0: نعم، يعني كلمة بتحب توجهها للمشاركين وللحضور كمان اللي كانوا؟
1: أنا بدي أشكر طبعا زي ما قلت لك أستاذة مها الفرقة، فرقة غرب كلاج، شخصا وشابا وشابة، والأطفال والأستاذ محمود السويسي الذين يعني لولا جهودهم وعملهم الدؤوب لما نجح هذا العرض الفني الرائع على الميناء. وأشكر جميع الحضور، مؤسسات الرسمية، محافظ محافظة بيت لحم اللي كان على على رأس هذا العرض، ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانية، وجميع المؤسسات الرسمية والحكومية، وأيضا الأجهزة الأمنية الذين شاركوا وكانوا كداعمين لهذه الفرقة وكداعمين للجمعية غربة لاجئ وللأطفال والشباب الفلسطينيين. وجميع الحضور سواء رسمي أو أيضا حتى من مواطنين في مدينة بيت لحم الذين شاركوا واستمتعوا بالعرض.
0: نعم، ونحن كمان بنشكرك أستاذة مها عودة، وشكرا لوزارة الثقافة على دعم الفعاليات اللي بتحافظ على تراثنا وهويتنا الفلسطينية. شكرا لكم، لأنه الثقافة الفلسطينية بتضل حاضرة والفن دايما له حكاية. شكرا، يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك.
1: شكرا لك أستاذة مها، وشكرا لراديو بيت لحم 2000 من جزيرة الشكر على دايما تغطية الفعاليات الثقافية ووجودهم المستمر معنا كوزارة الثقافة في بيت لحم.
0: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية، شكرا.

0: مستمعينا، المقولة إنه أصعب اختبار للأخلاق ليس أن تقول الحقيقة عندما لا تخسر شيء، وإنما أن تقولها عندما تكون الحقيقة مكلفة والباطل مربحا. في معنى مشاركة، صباح الخير.
1: أكيد صباح الخير يا مها.
0: أكيد صباح النور يا أميمة.
1: يا مها ما اقترب ضيوفك يا حبيبتي سارو، شو هاد؟ بطلنا نعرف نحكي،
0: ما شلنا نعمل لك. يعني الناس تحب تطلع على الهواء بصراحة، يعني منحب نطلعكم على كل إشي جديد، يعني على الفعاليات، يعني على كل إشي بصير عنا بالمحافظة أكيد. يعني
1: الله يسعدك، يسعد صباحكم.
0: صباح الورد.
1: أنا بدي أحكي أشيين.
0: تفضلي.
1: هلا بتحكي أنت عن الحقيقة، المرات الحقيقة بتكلف الواحد حياته.
0: إيه صحيح.
1: وكلمة الحق بتكلفه حياته، وهذا اللي صار مع الحجة فاطمة اللي لسه ما اندفنت.
0: نعم. لسه يعني ما اندفنت؟
1: لسه ما اندفنت، لأنه عيد الكيبور تعرفي، لأنه مثل مين كلهم محتفلين فيه، الحكام والظلام اليوم صايمين، صحيح. صوما مقبولا إن شاء الله مع شلومه. هلا اللي بدي هقوله في إشي يعني كتير بوجع القلب.
0: نعم.
1: بالرغم من كل الأوضاع والأوضاع السياسية والناس ماكلة هوا والناس عايفة أوعيها صارت عن جد، الإشي الأكتر إشي يعني عن جد صارت ظاهرة مش مألوفة وصارت إشي أوفر، يعني أوفر، والناس بكل إشي يعني ظاهرة الأعراس مش معقول قديش الناس صارت بتصرف عليها.
0: صحيح صحيح.
1: شو هاد؟ يعني الأكل، النقريش، الفواكه،
0: بذخ بذخ
1: البذخ،
0: نعم،
1: الكنافة اللي بيجيبوا لك اياها هيك بتموت، بتبقى هالجبنة بتشمط شمط،
0: بيجيبوا محل الحلويات يعمل الكنافة على صحيح حكينا في هذا الموضوع عن جد.
1: كمان لسه بيجيبوا كمان بيعملوا سندويشات
0: الشاورما وكذا، نعم،
1: بيجيبوا أشياء. يا جماعة شوفوا قديش يعني اللي بده يقدم هذه الأشياء، شوفوا قديش في أكم من تم جائع،
0: نعم،
1: أكم من تم مفتوح،
0: صحيح،
1: أكم من طفل مش لاقي حليب الأطفال مش لاقيينه الناس، قديش ناس مش لاقيين، الأنيميا صارت قديش أرقام عنا في البلد، ضعف الدم، ضعف الحديد، بتلاقي صبايا صغار وعندهم ضعف حديد، ما عندهم حديد،
0: نعم،
1: يعني مش فاهمة، يعني هو الواحد بطل يعني من مرة انتص بعينه بطل يشوف، مش قادر يسمع قديش في صراخات وقديش في عذابات للناس. يعني المبادرة اللي عملها الصحفي
0: علاء الرماوي، نعم،
1: يعني هل عشان كلمة الحق وعشان انه
0: تم اعتقاله
1: لأهلهم، نعم، تم اعتقاله. يا ريت نعرف انه من مين اعتقلوه، واللي اعتقلوه يعني الشقتين التنسيق الأمني،
0: لا هو تم اعتقاله من إسرائيل، يعني
1: احنا ما بنعرف هذا قاعد بنص رام الله، يعني شو جاء شو وصله، اكيد بيجيبوه يعني، بس اللي يعني انه مبادرة كانت بترفع الراس. انا الصبح سمعت مقابلة لإله مع صحفية،
0: وانا عملت معه يعني مقابلة كمان. طبعا
1: لا انا شفت الصبح يعني حاطين هلا بدور عليكي. فيعني انه يعني ناس بتعمل إشي ترفع الراس، ناس بتعمل إشي بتخفف وجع، بتخفف جراح، بتخفف ألم عن البشر.
0: نعم.
1: ليش إحنا صرنا هيك؟ ليش؟ كل يوم بنسأل حالنا ليش إحنا هيك؟ ليش إحنا صرنا هيك؟ ليش إحنا بطلنا نحس؟ ليش إحنا بطلنا نسمع؟ ليش بطلنا نشوف؟
0: والله يعني بنرجع بالزمن يا أميمة وبنحكي إنه عن جد زمن أحلى، بكل إشي بتفاصيله المملة زمان أحلى،
1: بكل إشي. بتعرفي إحنا شارعنا اللي إحنا ساكنين فيه، كل الشارع طبعا اتجوزوا الصغار، بطل صار فيه كلياته تتات، كلياتهم تتات،
0: نعم،
1: بقولهم والله العظيم هالتتات بتحطوهم بغرفة واحدة بتعبوهم بأنيني. ما في حدا تلاقيهم مثلا أولادهم كل أسبوع ليجوا يزوروهم. يعني إذا بدك رغيف خبز
0: يا خسارة،
1: ما بتلاقي طفل يجي يروح يودي يجيب لك رغيف
0: عن جد
1: خبز.
0: فعلا
1: يعني حتى سبل الحب والتواصل والنخوة بطلت موجودة. ما بتلاقي يعني حتى إذا بدك تيجي مثلا معك أغراض، تيجي بتشوفي شاب هيك بالصدفة ماري، بقولك والله مستعجل معلش سامحيني، صحيح. والله كنا وإحنا صغار ما أحلانا
0: بطلت القلوب لا على بعض أميمة زمان ما كنا كنا ببيت واحد زي ما كنا نحكي دايما، كنا ناكل من صحن واحد، ننام بسرير واحد، كل الإخوة مع بعض وتفرقوا بعد ما كبروا.
1: راسو إجر يناموا يقول له راسو إجر أنت وياه.
0: أي والله
1: وحياة الله
0: مزبوط.
1: يوم ما في ما في، ليش هيك الدنيا تشقلبت؟ ليش هيك
0: تغيرت؟ ليش الدنيا ما تغيرت، الدنيا مكانها ولكن الناس اللي تغيروا.
1: احنا اللي نتغير يعني. وبعدين كمان الاشي اللي بوجع القلب اكتر انه يعني ظاهرة القتل.
0: نعم
1: ظاهرة القتل. يعني برجع لامراجي، يعني ست فاضلة محترمة ما فيش عليها لا يشق لها غبار في البلد، كل العالم تحلف بحياتها، يعني عشان مصاري ولا عشان انه حكت حقيقة ولا عشان whatever، يعني ايش اللي كان المشكلة؟
0: نعم.
1: لانه صرنا سمعين 700 قصة.
0: 700 قصة والله فعلا ما عرفناش الحقيقة هي شو هي.
1: يعني واحد بقتل واحد عشان عامل جمعية، معناته انا اول واحدة بكرة بدهم يكتفوني.
0: عن جد ديري بالك. فعلا
1: بدخل جمعيات. فيعني انه الواحد والله العظيم حرام، والله عيب، والله انه هذا اشي يعني لا بترضى عنه الملائكة ولا بترضى عنه سكان الأرض.
0: نعم
1: مزبوط. هيك يعني بزيادة يا عمي، عدوا للعشرة، بلاش للعشرة، عدوا للخمسة إذا ما بتعرفوا تكملوا للعشرة.
0: هو لازم عدوا للإحداعش يعني
1: الله
0: بالتحليل النفسي لازم للإحداعش.
1: يا الله يا الله قديش صرنا بشعين، يا الله قديش صرنا وسخين.
0: للأسف للأسف عن جد للأسف إنه صرنا هيك. أشكرك أميمة، شكرا كثير لإلك ويسعد صباحك على المشاركة حبيبتي، يعطيك العافية. سمعنا نكملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: النجوى بيرلا.
1: مستمعينا ما زلنا متواصلين على هوا بيت لحم 2000. يعني شرح مقولة علي شريعتي: من الصعب أن تتعايش مع أناس يرون أنهم دائما على حق، من الصعب فعلا أن تتعايش معهم، تختصر مشكلة عميقة في العلاقة الإنسانية، وهي تحول الاعتقاد بالرأي إلى يقين مطلق، وتحول الاختلاف إلى صراع. المشكلة ليست في أن يعتقد الإنسان أنه على حق، من الطبيعي أن يرى الإنسان صحة موقفه. يعني أيضا فكل واحد منا يتخذ قراراته انطلاقا من معرفته وتجربته وقناعاته. المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الاعتقاد إلى يقين مغلق، أنا لا يمكن أن يكون مخطئا والآخر هو المخطئ بالضرورة. عندها لا يعود الحوار بحثا عن الحقيقة، بل يصبح محاولة لإثبات التفوق. مستمعينا رح نترككم مع فاصل، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

إدمن سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتي.

عمر، وأهلا بكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم ورد، وبرنامج يوم جديد برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعين، مفاتيح القلوب ليس لها نسخ أخرى، فإن أضعتها اعلم أنها ستبقى مغلقة بوجهك للأبد. خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام بنضم إلنا النقيب نضال الترك لنتعرف أكثر عن رسالتهم وأبرز إنجازاتهم خلال 24 ساعة الماضية. الله يسعد صباحك نقيب نضال، تفضل.
1: يا بقى تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في عدة محافظات منها جنين وطول كرم ورام الله ونابلس، تم ضبط ما يقارب طن و200 كيلو إغرام من المواد الغذائية ومواد التنظيف واللحوم، البعض منها منتهية الصلاحية والبعض الآخر فاسدة وغير صالح للاستهلاك الآدمي، باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ عليها لدى جهات الاختصاص وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله تم ضبط طرود بريدية غير حاصل على الترخيص اللازمة من قبل جهات الاختصاص، وأقرت جهة الاختصاص التحفظ على هذه الطرود لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث أقرت جهة الاختصاص تحويل المكلفين الغير ملتزمين إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل عملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شراء المواطن لأي سلعة غذائية وجود تغير عليها من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك. مستمعينا إلى بنك فلسطين وبتنضم إلنا ديما صبيح. الله يسعد صباحك ديما، فقدنا الاتصال لنتعرف أكثر كمان مرة مع ديما صبيح إلى أسعار العملات الفلسطينية. بعد قليل ستكون معنا ديما.

0: مرة معنا ديما صبح من بنك فلسطين. صباح الخير ديما.
1: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: أهلا بك ديما وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
1: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 21 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.02، أما سعر البيع فيصرف ب 3.05،

0: دينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 4.25، أما سعر البيع فيصرف ب 4.33. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.46، أما سعر البيع فيصرف ب 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4355 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.62، وكانت هذه نشرتنا اليومية للأسف العملات. ويسعد صباحكم.
1: نعم، ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك،
0: تحياتي، إلى اللقاء،
1: أهلا بك.

0: سمعنا إلى برنامج توزيع المياه. ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم الاثنين، تفضل.
1: برنامجنا اليوم إن شاء الله نبدأ في المعتاد بيت جالة طليطة وصدر النشاش وإسكانات بيت جالة وسعيد زهران، مستشفى الحسين والدقاق وإسكانات أبو صباح أيضا ضمن برنامجنا، بيت صحور ضمن برنامجنا اليوم، بيت لحم مستشفى الفرنسي السينا مشارع الجبل الأمراض العقلية إسكان إسكانات الميلاد وادي معالي الشبر القناطر والقطاع، حرس الرئيس الهلال الأحمر الدفاع المدني ودار الكلمة، الدوحة خزان المطلة ضمن برنامج إرطاس ضمن برنامجنا أيضا، مخيم الديشة طلعت مراد حارة صغاري وإمغارة خالد، بالنسبة للخضر حارة دار محمود وحارة دار صلاح البلوع السفلي. أما ثلاث مناطق موجودة على خط الدخل رئيسي اتجاه بيت صحور بتوسط كان مهندسي لعوينة، في بيت لحم الكبر كرتاس قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

مستمعينا، رجل يتحاور مع أحد الصالحين فقال له: ليس هناك شيء اسمه بركة. فرد عليه الرجل الصالح: أرأيت الكلاب والأغنام؟ قال الرجل: نعم. قال: أيهم تنجب أكثر؟ قال الرجل: الكلاب تنجب إلى 7، وأما الأغنام فتنجب إلى 3. قال الرجل الصالح: لو نظرت حولك أيهما أكثر؟ قال الرجل: أرى الأغنام أكثر. قال له: أليست هي التي تذبح وتنقص ويقل عددها؟ قال: بلى. فقال: هذه هي البركة. قال الرجل: ولماذا استحقت الأغنام البركة دون الكلاب؟ قال الرجل الصالح: لأن الأغنام ترقد أول الليل وتقوم قبل الفجر، فتدرك وقت الرحمة فتنزل عليها البركة. أما الكلاب تنبح طوال الليل، فإذا دنا وقت الفجر هجست ونامت وفات عليها وقت الرحمة فتنزع منها البركة. العبرة: فلنفكر ولنراجع أنفسنا في سهراتنا وسمراتنا وحفلاتنا، فهي التي أذهبت البركة في أنفسنا وأموالنا وأهلينا وغيرها. واحذروا السهر حتى لا تفوتكم بركات الرحمن قبل قيام الليل، وتفوتكم الفجر ونزول الرحمات والبركات من السماء. يسعد صباحكم. اللهم نسألك البركة في أعمارنا والمال والبنون.

خلينا نكون مستمعين مع برنامج العيادات أو مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الاثنين. إذن مديرية الصحة، العيادات العامة طب عام، عيادة طفل سليم، المؤسسة الطبية فحص النظر للصياقة، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، عيادة الأطفال، عيادة نسائية حمل خطر، الطب الوقائي، التأمين مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم السل، عمر شهر، فتح ملفات، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة بتير ودفوكين، الجبعة والرشايدة. أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة العبيدية وزعترة وتقوع وبيت فجر. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع.

مستمعينا لازم نفهم مهما عذبنا الصمت لا نقع في فخ الفضفضة، لأنه ما سنقوله عند الفضفضة سندفع ثمنه أضعاف عند الخلاف.

كيف نهذب الأنا يعني نفسنا دون أن نفقد قوتنا؟ قد تظن أن القوة تعني أن تفرض رأيك وأن تنتصر في كل نقاش وأن لا تسمح لأحد بأن ينتقدك، لكن هناك نوعا أعمق من القوة، أن تعرف نفسك وتضبط ردود فعلك ولا تجعل غرورك يقود قراراتك. يقول

0: لاوتزو في كتابه: معرفة الآخرين ذكاء، ومعرفة نفسك حكمة، والسيطرة على الآخرين قوة، والسيطرة على نفسك قوة حقيقية. وهنا تبدأ رحلة تهذيب الأنا. يعني مفاتيح بتساعدنا على هذا الشيء. راقب نفسك قبل أن تحكم على غيرك. عندما تغضب لا تسأل فقط ماذا فعل الآخرون، اسأل أيضا لماذا أثر في هذا الأمر، أو يعني في هذا الأمر إلى هذه الدرجة، ليش وصلنا. اعترف بأنك لا تعرف كل شيء. يعني اللي بيعرف كل شيء ما بيعرفش ولا شيء. قولك لا أعرف لا ينتقص منك، بل يفتح أمامك بابا جديدا للتعلم. تعلم استقبال النقد، ليس كل نقد إهانة، وليس كل اختلاف هجوم. في ناس بينتقدوك انتقاد بناء، يعني حتى إنك تطور نفسك، فهذا لازم إنك تأخذ فيه. خذ من الكلام ما يساعدك على التطور، واترك ما لا يستحق أن يسرق هدوءك. استمع أكثر مما تدافع عن نفسك. أحيانا لا نحتاج إلى الرد بل إلى الفهم. اجعل منافستك الحقيقية مع نفسك أكثر. لا تجعل نجاح الآخرين تهديدا لك. اسأل كل يوم: هل أصبحت أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ تخلى عن وهم السيطرة. لن تستطيع التحكم في الناس والظروف والنتائج كلها، لكن تستطيع أن تختار كيف تستجيب لما يحدث. تعلم أن تعترف بخطأك. الاعتذار لا يصغر الإنسان، بل يكشف قدرته على تجاوز غروره. مستمعينا، هي يعني نصائح ومفاتيح بتساعدك على تهذيب الأنا. وصلنا لنهاية برنامجنا. شكرا لكل حدا رافقنا، شكرا لكل حدا كان معنا على السمع واتصل فينا وشاركنا وبعت مسجات عبر الواتساب لراديو بيت لحم 2000 كمان. شكرا لكل متابعينا في فلسطين وخارجها. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقانا فيكم بإذن الله غدا بنفس الموعد. كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم واعتقال طالت عشرات المواطنين، وذلك بعد اعتقال الشاب قدري سمارة أحد أبناء البلدة واتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش غرب رام الله يوم أمس أسفرت عن مقتل مستوطن. وأخذت قوات الاحتلال قياسات منزل عائلة الأسير قدري، وذلك تمهيدا لهدمه بعدما أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل سمارة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحام البلدة المتواصل، واقتادت إليها المعتقلين لاستجوابهم. وقال زميل صحفي منتصر نصار إن قوات الاحتلال احتجزت ما لا يقل عن 53 شابا داخل مركز تحقيق واحتجاز أقامته في أحد المنازل التي استولت عليها خلال العملية العسكرية المتواصلة في بيدو.
2: اقتحام مستمر ومتواصل لبلدة بيدو شمال غرب القدس، وهي مسقط رأس الأسير قدري سمارة الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة شمال غرب رام الله يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بيدو على أكثر من مرة. الاقتحام الأول كان يوم أمس لمنزل منفذ العملية ولمنزل والده، وخلاله قامت قوات الاحتلال بمحاصرة عدد من المصابين الذين كانوا يؤدون الصلاة في مسجد قريب من منزله، وانسحبت ثم عادت لتقتحم المنزل الليلة الماضية، وأجرت مسحا هندسيا وأخذت قياسات الجدران الداخلية. وهذه الإجراءات التي ما تقوم بها قوات الاحتلال عادة بحق منفذي العمليات، وامتد هذا الاقتحام ليصل إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال عشرات الفلسطينيين، وحولت قوات الاحتلال منزلين إلى ثكنتين عسكريتين، وأجرت استجوابا وتحقيق ميدانيا مع عدد من الفلسطينيين، أفرجت عن عدد منهم لاحقا، فيما لا يزال عدد من هؤلاء معتقل حتى هذه اللحظة، وعمليات الدهم لا تزال مستمرة ومتواصلة.
1: وامتدت عمليات الاعتقال إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، حيث اعتقل جيش الاحتلال 7 مواطنين بينهم سيدتان من محافظة جنين، كما جرى اعتقال 5 مواطنين من مدينة طول كرم والنزلة الشرقية بينهم أسرى محررون. أصيب 9 مواطنين بينهم سيدة وصفت جروحها بأنها خطيرة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق خارج سيطرتها بمدينة خان يونس ومخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به الإسعاف والطوارئ. يأتي ذلك بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إطلاق خطة طوارئ تقودها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والأممية لإخلاء وإزالة نحو 255 مبنى متصدعا وآيلا للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين والنازحين. ضبطت الشرطة أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاغون وليترامادول، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل خلال عملية مشتركة ونوعية في بيت جالا. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات تحدث لإذاعتنا عن تفاصيل هذه العملية.
3: هذه المركبة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، أو التي يشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب الدخان لكروزات، المعروفة بالكروزات، يعني في محاولة للتمويه بأنه هاي يعني علب دخان، لكن هذا الأمر لا ينطلي على ضباط وأفراد الشرطة، لذلك تم تفتيش هذه العلب لتتمكن القوة من ضبط 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاغون والترامادول، تقدر قيمة هذه الحبوب بأكثر من 10 ملايين شيكل. كانت مقسمة هذه المضبوطات أو هذه الحبوب ما بين الترامادول والكبتاغون، 197 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاجون، وأكثر من 17 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادور. بعد هذه الصفقة الكبيرة نحن قمنا بمنع 20 ألف متعاطي من الاستفادة أو من تعاطي هذه المواد المخدرة، إضافة إلى أنه تم منع 5000 متعاطي جديد من الدخول إلى خط التعاطي.
1: إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب عدد آخر صباح اليوم جراء قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية بأن الطفل إسماعيل البردوي استشهد بعد إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته آليات الاحتلال باتجاه المواطنين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. كما استشهدت المواطنة فداء خضر طوطح 31 عاما متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين أفيد باستشهاد الشاب محسن أحمد مصطفى بهجة متأثرا بإصابته برصاص مسيرة إسرائيلية شمالية القطاع. وفي مدينة غزة أصيب ثلاثة مواطنين بنيران زوارق الاحتلال في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. كما أفادت مصادر صحفية في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس بإصابة ثلاثة مواطنين بنيران آليات الاحتلال. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، يتخللها عمليات دهم واعتقال طالت عشرات المواطنين، وذلك بعد اعتقال الشاب قدري سمارة أحد أبناء البلدة مصابا واتهامه بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش يوم أمس والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. وأخذت قوات الاحتلال قياسات منزل عائلة الأسير سمارة تمهيدا لهدمه، وذلك بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال أنه أمر بهدم منزل منفذ الهجوم. الزميل الصحفي منتصر نصار متحدثا عن تطورات الأوضاع في بيدو.
2: الاقتحام مستمر ومتواصل لبلدة بيدو شمال غرب القدس، وهي مسقط رأس الأسير قدري سمارة الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة شمال غرب رام الله يوم أمس والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بيدو على أكثر من مرة. الاقتحام الأول كان يوم أمس لمنزل منفذ العملية ولمنزل والده، وخلاله قامت قوات الاحتلال بمحاصرة عدد من المصابين الذين كانوا يؤدون الصلاة في مسجد قريب من منزله، وانسحبت ثم عادت لتقتحم المنزل الليلة الماضية وأجرت مسحا هندسيا وأخذت قياسات الجدران الداخلية. وهذه الإجراءات التي ما تقوم بها قوات الاحتلال عادة بحق منفذي العمليات، وامتد هذا الاقتحام ليصل إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال عشرات الفلسطينيين، وحولت قوات الاحتلال منزلين إلى ثكنتين عسكريتين وأجرت استجوابا وتحقيق ميدانيا مع عدد من الفلسطينيين، أفرجت عن عدد منهم لاحقا فيما لا يزال عدد من هؤلاء معتقل حتى هذه اللحظة، وعمليات الدهم لا تزال مستمرة ومتواصلة.
1: هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مواطنين بينهم سيدتان من عدة بلدات في محافظة جنين، فيما جرى اعتقال خمسة مواطنين بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم. أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة اليوم أن قيادة الحركة في تواصل وتفاعل مستمر في مختلف المحافظات للاتفاق على آليات اختيار مرشحي قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة عبر المجمعات الانتخابية خلال الأسبوع القادم. وأوضحت سلامة أن أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري ينشرون جهودهم في كافة الأقاليم والمحافظات لحشد التأييد وتحديد الآليات المعتمدة بهدف اختيار المرشحين الذين يحظون بأعلى درجات التوافق الفتحوي والوطني. وشددت على أن عقد الانتخابات يمثل ضرورة سياسية لإعادة وحدة النظام السياسي والأرض والشعب، إلى جانب كونها خطوة عملية لتعزيز صمود المواطنين وتثبيت وجودهم في مواجهة التحديات. ضبطت الشرطة أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاغون والترامادول تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل خلال عملية مشتركة وصفتها بالنوعية في بيت جالة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات تحدث لإذاعتنا.
3: هذه المركبة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة أو التي يشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب الدخان الكروزات المعروفة بالكروزات، يعني في محاولة للتمويه بأنه هاي يعني علب دخان، لكن هذا الأمر لا ينطلي على ضباط وأفراد الشرطة، لذلك تم تفتيش هذه العلب لتتمكن القوة من ضبط 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبد تاجون والترامادول، تقدر قيمة هذه الحبوب بأكثر من 10 ملايين شيكل. كانت مقسمة هذه المضبوطات أو هذه الحبوب ما بين الترامادول والكبتاجون، 197 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاجون وأكثر من 17 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول. بعد هذه الصفقة الكبيرة نحن قمنا بمنع 20 ألف متعاطي من الاستفادة أو من تعاطي هذه المواد المخدرة، إضافة إلى أنه تم منع 5000 متعاطي جديد من الدخول إلى خط التعاطي.
1: ختاما، بحالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب محسن بهجة متأثرا بإصابته برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية شمالية قطاع غزة. كما استشهد الطفل إسماعيل البردوي بعد إصابته بعيار ناري في الصدر في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. كما استشهدت المواطنة فداء طوطح 31 عاما متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب 3 مواطنين بنيران زوارق الاحتلال في مخيم الشاطئ، كما أصيب 3 آخرون بنيران الآليات الإسرائيلية داخل وفي محيط مدينة حمد شمال خان يونس. وذكرت مصادر محلية بأن مواطنين اثنين أيضا أصيبا جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة الأخرس بحي الأمل غربي خان يونس. اقتحم 458 مستوطنا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تفرض تعتيما إعلاميا واسعا على ما يجري في ساحات المسجد الأقصى في اليوم الثاني مما يسمى عيد الغفران اليهودي. وأكدت المحافظة أن سلطات الاحتلال قيدت حركة المواصلات والعمل في مدينة القدس وفرضت إغلاقا شاملا على المؤسسات والمتاجر وقيودا على الحركة بحجة عيد الغفران. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم واعتقال طالت عشرات المواطنين. يأتي ذلك بعدما أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس قياسات منزل عائلة الأسير قدري سمارة أحد أبناء البلدة، والذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش غرب رام الله يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. وكان رئيس وزراء الاحتلال أعلن أنه أمر بهدم منزل سمارة. الزميل الصحفي منتصر نصار متحدثا عن تطورات الأوضاع في بدو.
2: الاقتحام مستمر ومتواصل لبلدة بدو شمال غرب القدس، وهي مسقط رأس الأسير قدري سمارة الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة شمال غرب رام الله يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بدو على أكثر من مرة. الاقتحام الأول كان يوم أمس لمنزل منفذ العملية ولمنزل والده، وخلاله قامت قوات الاحتلال بمحاصرة عدد من المصلين كانوا يؤدون الصلاة في مسجد قريب من منزله، وانسحبت ثم عادت لتقتحم المنزل الليلة الماضية وأجرت مسحا هندسيا وأخذت قياسات الجدران الداخلية. وهذه الإجراءات التي ما تقوم بها قوات الاحتلال عادة بحق منفذي العمليات، وامتد هذا الاقتحام ليصل إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال عشرات الفلسطينيين، وحولت قوات الاحتلال منزلين إلى ثكنتين عسكريتين وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا مع عدد من الفلسطينيين، أفرجت عن عدد منهم لاحقا فيما لا يزال عدد من هؤلاء معتقل حتى هذه اللحظة، وعمليات الدهم لا تزال مستمرة ومتواصلة.
1: أعلنت وزارة الزراعة مواعيد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر لموسم 2026 استنادا إلى الدراسات الفنية والميدانية ونتائج المتابعة الحقلية وتقييم مراحل نضج الثمار والعوامل المؤثرة في جودة زيت الزيتون. وبحسب الوزارة يبدأ قطف ثمار النبال البلدي اعتبارا من الخميس 15 من تشرين أول أكتوبر القادم، فيما يبدأ قطف النبال المحسن والأصناف المروية المخصصة لإنتاج الزيت في 25 نوفمبر المقبل، بما يتوافق مع مرحلة النضج المناسبة واكتمال التلون. وأوضحت أن السماح بفتح وتشغيل معاصر الزيتون يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر القادم لأغراض الصيانة والتجهيز والفحوصات والتجارب الفنية، على أن يبدأ استقبال المحصول فعليا وفق المواعيد المحددة للقطف. كما حددت 20 أيلول سبتمبر موعدا لبدء قطف الزيتون المخصص للكبيس وفق طبيعة الصنف ودرجات النضج. ضبطت الشرطة أكثر من 214,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون والترامادول، تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل في عملية مشتركة وصفتها بالنوعية في بيت جالة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي الرزيقة تحدث لإذاعتنا.
3: هذه المركبة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة أو التي يشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب الدخان الكروزات المعروفة بالكروزات، يعني في محاولة للتمويه بأنه هاي يعني علب دخان، لكن هذا الأمر لا ينطلي على ضباط وأفراد الشرطة، لذلك تم تفتيش هذه العلب لتتمكن القوة من ضبط 214,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون تاجون والترامادول، تقدر قيمة هذه الحبوب بأكثر من 10 ملايين شيكل. كانت مقسمة هذه المضبوطات أو هذه الحبوب ما بين الترامادول والكبتاجون، 197,000 حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاجون وأكثر من 17,000 حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول. بعد هذه الصفقة الكبيرة نحن قمنا بمنع 20,000 متعاطي من الاستفادة أو من تعاطي هذه المواد المخدرة، إضافة إلى أنه تم منع 5,000 متعاطي جديد من الدخول إلى خط التعاطي.
1: ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام في ساعات المساء والليل. تسود أجواء غائمة جزئيا ولطيفة المناطق الجبلية وتكون دافئة في باقي المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب محسن أحمد بهجة متأثرا بإصابته برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية شمالي القطاع، كما استشهد الطفل إسماعيل البردويل بعد إصابته بعيار ناري في الصدر في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. وفي حدث آخر استشهدت المواطنة فداء خضر طوطح 31 عاما متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أصيب 3 مواطنين بنيران زوارق الاحتلال في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. قال نادي الأسير إن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيرا إلى أنها باتت تشكل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام. وخلال اليومين الماضيين نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن، تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، حيث أفرج الاحتلال عن غالبية من جرى التحقيق معهم، فيما لا تزال العملية العسكرية في بدو مستمرة حتى الآن في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت يوم أمس وأسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي. واعتقل جيش الاحتلال الشاب قدري سمارة من البلدة والذي يتهمه بتنفيذ العملية. وقال نادي الأسير في بيانه إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا في بلدة بدو، فيما أقامت مركزا للاحتجاز والتحقيق داخل أحد المنازل التي استولت عليها. اقتحم 458 مستوطنا منذ ساعات صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تفرض تعتيما إعلاميا واسعا على ما يجري في ساحات المسجد الأقصى في اليوم الثاني مما يسمى عيد الغفران اليهودي. وأكدت أن سلطات الاحتلال قيدت حركة المواصلات والعمل في مدينة القدس وفرضت إغلاقا شاملا على المؤسسات والمتاجر وقيودا على الحركة بحجة العيد اليهودي. أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن قيادة الحركة في حالة تواصل وتفاعل مستمر في مختلف المحافظات للاتفاق على آليات اختيار مرشحي قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة عبر المجمعات الانتخابية خلال الأسبوع القادم. على مقربة من ذلك قالت حركة حماس إن وفدا قياديا ترأسه رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أجرى عدة لقاءات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة في إطار استكمال المشاورات السياسية بشأن آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وملف الانتخابات. ضبطت الشرطة أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون والترامادول تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل خلال عملية مشتركة وصفتها بالنوعية في بيت جالة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات تحدث لإذاعتنا.
1: هذه المركبة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة أو التي يشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب الدخان الكروزات المعروفة بالكروزات، يعني في محاولة للتمويه بأنه هاي يعني علب دخان، لكن هذا الأمر لا ينطلي على ضباط وأفراد الشرطة، لذلك تم تفتيش هذه العلب لتتمكن القوة من ضبط 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاجون تاجون والترامادول، تقدر قيمة هذه الحبوب بأكثر من 10 ملايين شيكل. كانت مقسمة هذه المضبوطات أو هذه الحبوب ما بين الترامادول والكبتاجون، 197 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاجون، وأكثر من 17 ألف حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادور. بعد هذه الصفقة الكبيرة نحن قمنا بمنع 20 ألف متعاطي من الاستفادة أو من تعاطي هذه المواد المخدرة، إضافة إلى أنه تم منع 5000 متعاطي جديد من الدخول إلى خط التعاطي.
0: أعلنت وزارة الزراعة مواعيد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر لموسم 2026 استنادا إلى الدراسات الفنية والميدانية ونتائج المتابعة الحقلية وتقييم مراحل نضج الثمار والعوامل المؤثرة في جودة زيت الزيتون. وفق الوزارة يبدأ قطف ثمار النبال البلدي اعتبارا من الخميس 15 من تشرين أول أكتوبر القادم، فيما يبدأ قطف النبال المحسن والأصناف المروية المخصصة لإنتاج الزيت في الخامس من تشرين ثاني نوفمبر المقبل، بما يتوافق مع مرحلة النضج المناسبة واكتمال التلون. وأوضحت أن السماح بفتح وتشغيل معاصر الزيتون يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 11 من تشرين أول أكتوبر لأغراض الصيانة والتجهيز والفحوصات والتجارب الفنية، على أن يبدأ استقبال المحصول فعليا وفق المواعيد المحددة للقطف، كما حددت 20 من أيلول سبتمبر موعدا لبدء قطف الزيتون المخصص للكبيس وفق طبيعة الصنف ودرجات النضج المناسبة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزيا إلى صاف، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب محسن بهجة متأثرا بإصابته برصاص مسيرة إسرائيلية شمالية القطاع، بينما استشهد الطفل إسماعيل البردوي بعد إصابته بعيار ناري في الصدر في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع. وفي حدث آخر استشهدت المواطنة فداء خضر طوطح 31 عاما متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي مدينة غزة أصيب 3 مواطنين بنيران زوارق الاحتلال في مخيم الشاطئ. في سياق آخر، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والمنظمات الإنسانية إلى الإسراع في إدخال مستلزمات الإيواء الطارئة في ظل تدهور ظروف مئات الآلاف من العائلات النازحة. وأكدت الوزارة أن غزة بحاجة فورية إلى 500,000 خيمة وشادر لإيواء النازحين. قال نادي الأسير إن عمليات التحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة. وخلال اليومين الماضيين نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، حيث أفرج الاحتلال عن غالبية من جرى التحقيق معهم، فيما لا تزال العملية العسكرية في بدو مستمرة حتى الآن في عقاب عملية إطلاق النار التي وقعت أمس قرب مستوطنة حلميش غرب رام الله وقتل فيها مستوطن. وفي بلدة بدو تواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، فيما أقامت مركزا للتحقيق والاحتجاز داخل أحد المنازل التي استولت عليها واحتجزت فيه عشرات الشبان بالتزامن مع عمليات التخريب والتكسير والاعتداء بالضرب وتقييد أيدي عدد من المواطنين وتغطية أعينهم. اقتحم أكثر من 458 مستوطنا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تفرض تعتيما إعلاميا واسعا على ما يجري في ساحات الأقصى في اليوم الثاني مما يسمى عيد الغفران اليهودي. وأكدت أن سلطات الاحتلال قيدت حركة المواصلات والعمل في مدينة القدس وفرضت إغلاقا شاملا على المؤسسات والمتاجر وقيودا على الحركة بحجة العيد. ضبطت الشرطة أكثر من 214,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاغون والترامادول تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل خلال عملية مشتركة وصفتها بالنوعية في بيت جالة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات تحدث لإذاعتنا عن هذه العملية.
2: المركبة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة أو التي يشتبه بأنها مخدرة، كانت مخبأة داخل علب الدخان الكروزات المعروفة بالكروزات، يعني في محاولة للتمويه بأنه هاي يعني علب دخان، لكن هذا الأمر لا ينطلي على ضباط وأفراد الشرطة، لذلك تم تفتيش هذه العلب لتتمكن القوة من ضبط 214,000 حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاغون والترامادول، تقدر قيمة هذه الحبوب بأكثر من 10 ملايين شيكل. كانت مقسمة هذه المضبوطات أو هذه الحبوب ما بين الترامادول والكبتاغون، 197,000 حبة يشتبه بأنها من نوع الكبتاغون وأكثر من 17,000 حبة يشتبه بأنها من نوع الترامادول. بعد هذه الصفقة الكبيرة نحن قمنا بمنع 20,000 متعاطي من الاستفادة أو من تعاطي هذه المواد المخدرة، إضافة إلى أنه تم منع 5,000 متعاطي جديد من الدخول إلى خط التعاطي.
1: أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل. يبقى الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في باقي المناطق. غدا لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: تاريخ البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد،
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم على الهواء مباشرة، احنا وياكم على مدار تقريبا ساعة من الوقت في برنامج حديث البلد، ودائما بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. حديث البلد لليوم 22/9/2026، 3 دقائق بعد الساعة 3 بالاستوديوهات، وأهلا وسهلا بالجميع سواء كنتوا عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود.
1: أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكلام.
0: تحياتنا للي أعظم من الوطن والمواطن، دائما إلى كل تحية والتقدير، المواطن اللي بيعاني دائما في الظروف الصعبة في الأوقات العصيبة اللي عم بنمر فيها، سواء حتى لو كنا داخل البيت أحيانا بمر بوقت عصيب لما بيكون في مثلا اقتحام أو دخول للبيت، واعتقالات هناك واعتقالات بالمستشفيات واعتقالات بأماكن العمل وبكل مكان احنا معرضين للمساءلة والاعتقال أحيانا لبعض الأشخاص. مبارح كان في برضو وقت عصيب وصعب علينا اللي كانوا طبعا ضمن قافلة، خلينا نقول من الانتظار قافلة، فعلا لما أنا بقول قافلة وأكثر من ذلك، مئات بل ألاف من المواطنين مبارح كانوا عالقين على حاجز جبع بانتظار مغادرة رام الله في الوقت اللي صار فيه، يعني تقريبا على الساعة 12 عملية تم إغلاق مداخل رام الله، وبالتالي كان هناك في أزمة ويعني خانقة وتعطل للمواطنين وللمركبات، وكانت الظروف كثير صعبة تحت أشعة الشمس المباشرة القاسية، بالإضافة إلى ذلك يعني المعاناة الفترة الطويلة هي اللي كانت أصعب شيء. إحنا بنحكي عن 9 ساعات إغلاق للمعبر، الناس كانت واقفة على المعبر مدة 9 ساعات. الأشخاص اللي كانوا من أهل رام الله وقرروا يطلعوا من رام الله سهل عليهم إنه يرجعوا على رام الله على بيوتهم أو عند أقاربهم، لكن كتير في ناس كانوا عالقين ما قدروا إنه يطلعوا من المكان، خاصة الباصات أو المركبات الكبيرة كان صعب إنهم يلفوا ويدوروا ويرجعوا، فكانت الأزمة يمكن لقلندي حتى اللي بده يطلع ويرجع كان صعب عليه، فالله يكون بعون الجميع. هاي واحدة من مئات الحالات اللي احنا لو حكينا عنها بدنا وقت كتير طويل نحكي عن معاناتنا كفلسطينيين داخل بلدنا فلسطين.

0: مجندة إجت وسكرت البوابة سهلة وحدة مدري من وين جاي من أي بلد في أي ظرف وين ساكنة شو بتعمل غير إنها مجندة الله أعلم إجت وسكرت البوابة وتركت كل الناس قاعدين استنوا خدوا راحتكم طولين اللي معه قهوة اللي معه شاي اللي معه أكل يطول يأكل ويشرب واحد كان معه أرجيلة والله العظيم أني أنا شفته كان عم بأرجل جوا السيارة حتى حدا من اللي عم بيشوفه بقول له والله أنت يعني أحسن شيء عم تعمله بالفترة الحالية مشان ما تنكد على حالك وتحاول تصبر حالك أنك تشعل الأرجيلة وتأرجل بهذا الوقت بقول له والله أنا اليوم الصبح قديش إلها بالسيارة إلها كم من يوم اليوم الصبح نزلتها من السيارة هو مقهور إنه نزل أرجيلته من السيارة في نفس اليوم اللي انحشر فيه عرفت هو هي لو معه الأرجيلة كان وضعه كان تمام كان يعني ها قدر يسيطر على الحالة اللي كان عم بيعيش فيها بهداك الوقت وفعلا وقت كتير كتير صعب قد ما أحكي ما رح تتخيلوا إلا الأشخاص اللي فعلا كانوا موجودين أو عانوا بنفس المعاناة صالح كان عام بيرافقني على هندسة الصوت ومن الخليل إيهاب الناتشو وتحياتي لكم أنا سمر الدبس درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 28 في بيت لحم 30 بالخليل 29 أريحة معطاء إسحار 37 بعمان 31 اليوم جو صيفي عادي بكرة الثلاثاء ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة نفس أجواء اليوم أيضا جو صيفي عادي في النهار خلينا نقول معتدل في ساعات المساء والليل يوم الأربعاء يوم الخميس ما في تغيير يذكر وحتى يوم السبت يبقى الجو صيفي عادي نهارا وحرارة مرتفعة نسبيا في الأغوار وبشكل أقل في المناطق السهلية والمنخفضة يعني أجواء هذا الأسبوع هي شبيهة بأجواء اليوم بس مبارح أنا بالنسبة لي حسيت أنه درجة الحرارة بالسيارة مليون بلاش مليون حسيت أنه درجة الحرارة 40 مبارح لما كنا على الطريق وانت تطفي السيارة شوي تشغل السيارة شوي كأنه درجة الحرارة كانت 40 صراحة من كتر ما كان إحنا حرارتنا مرتفعة حرارة الجو مرتفعة حرارة السيارة مرتفعة الضغط اللي عنا كان واصل مليون سلم لله سلم مشتاقين والله سلم ده السلام طيب بنسلم عليكم كلياتكم كل الأصدقاء اللي على الموجة 106.3 بيت لحم 2000 و100.8 مرح أفأم من الخليل الموجودين أيضا من خلال التلفزيون التفاعلي الله يسعد مساكم وبنمسي كمان على أصدقائنا الموجودين من خلال بث فيسبوك على مرح وبيت لحم 2000 أيضا أصدقائي الجميلين من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك قالوا هل زمان كان حب وكان لكن اللي في قلبي اللي بدي أحكي في موضوع اللي صار مبارح 9 ساعات على الحاجز أنا فتحت بث هناك شفته صالح ما شفت راع عليك للأمانة فتحت تقريبا ساعتين إلا شوي بث فرجينا معاناة الناس وقديش كان في أزمة وقديش كان الوضع صعب بس بدي أحكي في جانب بخصوص النخوة شباب حزمة الله يعطيكم العافية شكرا ما قصرتم مبارح للأمانة رايحين جايين أو من خلال السيارات طبعا على السيد الثاني لما فتحت للداخل لرام الله هي كانت مأزمة ومغلقة على الجهتين داخل والطالع بس بوقت آخر فتحت للداخل والبوابة للخارج مغلقة فكانوا عم رايحين جايين أو على سكوترات أو على موتورات أو على دراجات هوائية كانوا عم بيوصلوا مي وكيك أو يعني هيك هاي القطع اللي بتاكلوها يعني الصبح. عرفتوا انا عشان مش مغرمة بهاي الاشياء، بس كانوا يعني يصروا يعطوا الكل. شكرا لكم والله ما قصرتوا ابدا ابدا. كان اي حدا بده شغله يسال، حتى اللي في المركبات بتروح تطلب شاحن بيعطوك، بدك مي بيعطوك، تليفون تحكي منه بيعطوك، لانه في كتير ناس قطعت موبايلاتهم يعني خلص الشحن. فالله يعطيهم شباب حزمة للأمانة إنهم ما قصروا، كانوا موفقين. بس بدي أعطي ملاحظة أو تنتين للأمانة، ياخدوها بعين الاعتبار لأي في أي حاجز في أي أزمة. يا إخوان أوكي عم بتوزعوا مي، عم بتوزعوا كيك، بس والله في ناس ما بيأكلوا كيك وما معهم أكل أبداً. ليش أنا بحكي هذا الكلام؟ لأنه كان في حج وحجة ما يعني معهم سكري، ما بيأكلوا سكر وما معهم أكل. فلو علبة لبن، لو حبة فواكه مثلاً، عرفتوا، خبزة، ما بعرف أي شيء آخر غير إنه بس مي، لأنه الكل كان عم بيوزع مي وكيك بنفس الوقت. فحاولوا إنكم تلاقوا خيارات تانية، ما والله ما بتقصروا شباب حزمة، والله ما قصرتوا، الله يعطيكم العافية للأمانة ما قصروا. رايحين جايين كل الوقت لآخر تكة، وهم موجودين كانوا على الطريق رايحين جايين لأي مساعدة. حتى أنا ساعدوني شحنت بطارية السيارة، لأنه مع الوقفة طفت، قالوا لنا يلا الحاجز فتح شغل يا سم، ما في بطارية، تخيلوا يعني ما كان فيه. لو ما هم يعني اتصلوا على بعض قال لي ولا يهمك، فجاب الشاحن وعلى طول شغل بطارية السيارة وتحركنا بأمان الله. على الطريق كان في 3 حوادث، 2 بحزمة وواحد بعناتة، بعناتة وفاة وبحزمة كمان وفاة، وبالحادث الثالث إصابات، وفي إصابات خطيرة. 3 حوادث بنص ساعة أو بربع ساعة بنفس الوقت في منطقة كتير قريبة من بعض. فإن شاء الله يا ربي ما تعيشوا هاي اللحظات اللي احنا عشناها مبارح. وأنا بعرف أنه يعني يمكن 70% من أهل فلسطين عاشوها، بعرف على البوابات خاصة بالشمال وبالجنوب. إن شاء الله يا ربي هيك تكونوا دائما عاملين حساباتكم بأكلكم بميتكم بشربكم بموبايلاتكم الشحن وكل هاي الأمور والاتصالات، حتى اطمنوا أهاليكم، لأن كان في صبايا مقطوعين كمان بنفس الوقت. يعني صبية لحالها تكون بالسيارة للساعة 9:30 أهلها معاها طول الوقت، فبيلزم أنه يكون معاها موبايل وشاحن حتى تقدر اطمنهم ويطمنوا عليها بنفس الوقت.
1: تمشي لك مترين حواجز حواجز.
0: النخوة يا إخوان موقف هاي لأهالي وشباب حزمة تحديدا. المواقف هي التي تكشف معادن الرجال والشباب. من لا ينصر الملهوف لا تعرف له نخوة. النخوة من شيم الكرام. بتلاقي لما بتلاقي محتاج وبتلاقي حدا في ضيقة وانت بتنجده وبتساعده قدر المستطاع، فأنت عندك نخوة، وإن شاء الله ما بتضيع هاي النخوة من شبابنا. أنا شفتها قبل هيك بشباب الخليل، مبارح شفتها بشباب حزمة.

أبو آدم من حزمة، مساء الخير يا أبو آدم، والله يعطيك العافية. مبارح والله ما قصروا شباب حزمة للأمانة، وكمان يعني زاد عن الحد أنه كيف كانوا بيساعدوا رايحين جايين، لدرجة أنه قلناهم خلاص بكفي يعني مي بكفي أكل، هاي الأمور في ناس يمكن يكون بحاجة لإلها أكتر منا، على الأقل في المنطقة اللي أنا كنت فيها.

الشاب خاص ناس والله ما بعرف اسمه ولا مين هو اللي ما خلاني حتى أوقف بالشارع، قال لي ارتاحي بالسيارة وأنا بجيب هلأ شاحن بطارية وبنسلكك لا تقلقي وإن شاء الله أنك بتطلعي بالوقت المناسب قبل ما تسكر البوابة. وفعلا خلال يعني أقل من 10 دقائق كان متصل على شاب وإجا وجاب شاحن البطارية وسلكني، والله يعطيه العافية من كل قلبي. إن شاء الله دائما يعني اللي بيقدم خير للآخرين ربنا يرد له إياها بأوقات بيكون هو بحاجة فعلا إنه حدا يكون واقف معه.

حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، بن نعيم سالكة، النشاش سالكة، المنشية سالكة، مراح رباح سالكة، دوارة قوع سالك، زيف أيضا سالكة، دورة سالكة، الفحص كمان سالكة. بالنسبة لبوابة سعير أيضا فاتحة وسالكة بالاتجاهين، مقابلها بوابة النبي يونس أيضا فاتحة وسالكة، الفوار حاليا سالكة وفرش الهواء كذلك. أما بالنسبة لبوابة راس الجورة فهي مغلقة بالاتجاهين، ترؤوميا المصانع كمان مغلقة، وبوابة العروب العجوري أيضا مغلقة بالاتجاهين.

طيب في أخبار عن شجار عائلي شجار عنيف حاليا في منطقة الرام بين عائلتين. هم ذاكرين العائلات في إصابة خطيرة من إحدى العائلات، فالله يكون بالعون. طوشة بالرام. الفيديوهات عم توصل، فعلا في إصابة خطيرة في المكان على الأرض لشاب، الله يكون بعونه. إن شاء الله تكون يعني هي خطيرة، بس إن شاء الله إنه يقدر يطلع منها بسلام. شجار عائلي عنيف في منطقة الرام في هذه الأثناء، والحديث عن إصابة خطيرة.

طيب الحديث عن حادث أيضا بالداخل المحتل، وفاة الشاب بشار ماهر الخطيب 35 عام من كفر كنا إثر انقلاب مضخة باطون في البعينة أنجيدات بالداخل المحتل. الله يرحمه ويصبر أهله. قلبة كاملة لخلاط الباطون، هي مضخة باطون. حتى حادث امبارح اللي كان على تقريبا على الساعة 9:30 تقريبا، 9:30 وشوي، هو سيارة فورد لونها أبيض نازلة من حزمة، يعني هي نزول تقريبا، كان الشارع فاضي، كان طاير طيران بحسب اللي شافوا الحادث، كان كتير مسرع، يعني السبب سرعة زائدة، الشارع فاضي، فقلب قلبات كتير، يعني لدرجة انه السيارة رايحة على طرف الشارع طالعة بدها تطلع على الجبل. يعني انا شفت الحادث بالضبط كيف صاير، والسيارة يعني قلبة اكثر من قلبة، فمشان هيك هذا الحادث ادى الى وفاة هذا الشاب.

من أخبار اليوم، الشرطة ضبطت أكثر من 214 ألف حبة يشتبه بأنها مخدرة من مادتي الكبتاغون والترامادول، قيمتها بأكثر من 10 ملايين شيكل قدرات خلال عملية مشتركة ونوعية في بيت جالا. طبعا اشتبهوا بمركبة تم ضبطها وتفتيشها، عثر بداخلها على هذه الكميات الكبيرة من الحبوب المخدرة، كانت مخبأة داخل علب جروزات دخان، على أنه دخان، لكن لما فتحوها لقيوا أنه فيها مواد مخدرة. 197 ألف حبة من اللي ذكرناهم طبعا، والقيمة الإجمالية قدروها بعشر ملايين شيكل. بغض النظر يعني قد ما يكون السعر أو يكون المبلغ، بس هم مركزين على المبلغ عشر ملايين شيكل، بس إنه يعني في نهاية تم ضبطها. وكثير ناس دائما بتخوفوا وبتسألوا، طب مين هدول اللي عم بيدخلوا هاي المواد المخدرة للبلد؟ طيب مين اللي بيشتري هاي المواد المخدرة؟ طب مين اللي عليه علامات إدمان أو تعاطي لهاي المواد المخدرة؟ وكيف تم ضبط هاي الكمية المش بسيطة من المواد المخدرة بهذا الشكل؟ هل هو كان صدفة؟ هل هو كان لا مش صدفة، ليه؟ لو ضابطة جمركية مثلا أو لا، هي شرطة ومباحث كانوا موجودين وبترقبوا بدخول هاي المركبة، وبالتالي لما أوقفوها فتشوها يعني وتأكدوا أنه فيها مواد مخدرة. معناته شو بده يكون الموضوع؟ في بلغ، من اللي بلغ على مين؟ الله أعلم. بس المهم في النهاية أنه تم ضبط هذه المواد المخدرة. وهون بنقول دائما أنه إحنا يجب أن نكون مجتمع خالي من المخدرات، خالي من المواد، أي مواد تكون خطيرة على الإنسان، حتى نضل إحنا مصحصحين، لأنه بصراحة إحنا مخدرين بدون مخدرات. إحنا واصلين لمرحلة إنه إحنا بدنا نضل صامدين صابرين بدون ما يدخل آفة جديدة على مجتمعنا. هي موجودة لكن إحنا ما بدنا إياها تكبر وتنتشر أكثر وأكثر بين الشباب. بدنا شباب صاحي وواعي، قادر على العطاء، قادر على الكفاح، وقادر على المقاومة والصبر. ما بدنا شباب مخدر، خلينا نقول، أو بيتعاطى شو ما كان نوع وشكل المخدرات اللي عم بتعاطوها. بدنا مجتمع سليم. كيف بده يكون سليم؟ من خلال منع دخول هذه المواد المخدرة، ومن خلال ضبطها لمن يحاول أن يدخلها إلى مجتمعنا الفلسطيني، ومحاسبته بغض النظر هو مين ولمين مدخلها، هو مين ومدخلها لمين كمان، هو واللي مدخلها لإله المفروض إنه يتم محاسبتهم ونشر هذا الموضوع على الملأ، ونعرف كمان هاي المواد المخدرة وين راحت. إحنا بنحكي عن كبتاغون وترامادول، هاي مواد طبية، عقاقير طبية مخدرة. يمكن في ناس بياخدوها لأنهم مريضين في بعض الأمراض بياخدوا ترامادول، مزبوط، بس طبعا بروشتة، وصفة طبية ولا فترة محددة، مش عم يصير في إدمان عن هذا الشخص وضل يتعاطى ويصير مدمن فعلا على المخدرات، بروح من الترامادول بعدين بروح لأشياء تانية، عرفتوا؟ بيكون هذا الترامادول بداية وبعدين بيروح لأشياء أخطر وأقوى، مشان هيك هي بوصفة طبية ولفترة مؤقتة. بس وين راح تروح هاي المواد المخدرة بهاي الكميات؟ الله أعلم. يعني يمكن أنا بقول ما يحرقوهاش، مش مرة أحرقوها ودخانها أثر على الموجودين وقتها بتتذكر هذا الموضوع؟ لا، ما بدنا يحرقوها، لأنه بجوز يعني يحتاجوها بعمليات، وجوز يعني هي موجودة بالمستشفيات، فعمنا نشوف شو يعني إذا بيطلعوا بيحكوا عن الموضوع وين بتروح أو ما بتروح هاي المواد. بكل الأحوال يعطيهم ألف عافية الشرطة اللي ضبطت هاي المواد المخدرة، وإن شاء الله دائما تكونوا على أهبة الاستعداد.

خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي موجودين معنا من خلال البث المباشر. الله يعطيكم العافية جميعا أصدقائي صديقاتي أخواني أخواتي اللي عم بتابعونا حاليا. باسم هدي بالك بحكي لعز الدين، بس شو ماله عز الدين الله أعلم، هدي بالك بيقول له روبا مساء الخيرات والمسرات يعطيكم ألف عافية. هلا يا روبا. منى كمان مساء الخير وتحياتنا لإلك.

جاسب، مساء الخير، سلام واحترام للجميع، أهلا وسهلا. كمان بدي أقول زهرة وعليكم السلام، إيمان ناصر الدين، مساء الورد والفل والياسمين، تحياتنا.

طيب أصدقائي على تيك توك كمان مساء الخير سناء بدها تسمع أغنية مراسيل ها أنا فكرت مرسيل هي بتقول مراسيل تررا تيرارا را المهم هاي الأغنية عرفتها هي من الأغاني القديمة إن شاء الله بنسمعها يا سناء كمان بدي أقول لسمير مساء الورد أهلا وسهلا الأصدقاء الموجودين معنا من بداية البث ذكريات كمان مساء الورد تحياتي ولكل حدا عم بتابعنا في هاي الأثناء فادي أبو طول لبنى كمان مساء الورد يا لبنتي صياد مساء الخير محمد أهلا وسهلا وكمان مين يلا بسرعة اكتبوا الأسماءات خلينا نقولكم تحيات من خلال البث المباشر محمد جبرين كمان أهلا وسهلا القيصر صياد سمسمة نسمات وأنا وأنتي بيان مساء الخيرات تحياتي لإلكم أونكل برضو مساء الخير نورت وكل الأصدقاء الموجودين حاليا واللي كانوا قبل الله يسعد مساكم جميعا رنا كمان يا رنا وأنا

صباح الخير من شيكاغو. احنا بنقول لك مساء الخير. صياد وعليكم السلام. بدنا نروق. ناصر يسعد مساكم من مزارع الجوافة. يا سلام على الجوافة. مزارع الجوافة يعني وين؟ بقلقيلية انت ولا بأريحة حاليا؟ في مزارع جوافة بقلقيلية وفي مزارع جوافة بأريحة كمان.

0: منى تحياتنا لإلك عز الدين، بيقول الله يسعد مساكي أختي سمار، والله يحفظ الوطن والمواطن، والله يهدي بال الجميع إن شاء الله. منى بتقول كمان شباب رمون كانوا موجودين، والله أنا بعرف إنهم شباب حزمة، هلا كل الشباب اللي كانوا موجودين والله بغض النظر هم من رام الله، هم من حزمة، هم من الرام، هم من رمون، الله يعطيهم ألف عافية. للأمان مبارح ما قصروا أبدا مع الناس رايحين جايين، شباب وحتى بناتهم هيك شباب لسه صغار هيك مراهقين، بس يعني حابين يعملوا خير، حابين يخدموا الناس، حابين يقدموا مساعدة للناس شو ما كان نوع المساعدة، حتى لو مارقين بقولوا بدكم شي ناقصكم شي، الله يعطيهم العافية مبارح ما قصروا والله. أهلا يا زهير، شكرا جزيلا. نروح لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

برجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسهيلات. الحكومة الفلسطينية متابعينا الكرام بعدها عم بتواجه الأزمة المالية اللي هي مش موقفة لحد معين، إنما هي متصاعدة، الأمر اللي بينعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة. هذا الكلام إجا بوقت عم بتواصل في إسرائيل احتجاز أموال المقاصة، وهي الإيرادات اللي بتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهذا بزيد من حدة الأزمة المالية وبحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. من المتوقع أنه يكون موعد ونسبة صرف الراتب المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الثلاثاء القادم، وسط مساعي لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من الراتب للموظفين. يشير المصدر إلى وجود محاولات لصرف 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل على غرار الدفعة اللي تم صرفها الشهر الماضي. الحكومة حالياً مع وزارة المالية يعني عم بعملوا جهد كتير كبير حتى يأمنوا الموارد المالية اللازمة، مع استمرار المساعي لتجميع أكبر قدر ممكن من الأموال بهدف الوصول إلى إمكانية صرف نسبة من الراتب. صالح صالح صالح، أطلب منك طلب، أغاني AI إنساني منها، أغاني الـ AI. لا لا لا لا لا، في ارجع لي للأغاني الأصلية، الأغاني اللي غناها ناس بشر، الأغاني اللي فيها إحساس. حتى لو في بعض الفنانين بيغنوا بدون إحساس بيضل أفضل من الـ AI اللي عديم الإحساس صراحة، حتى وإن كان مجدد. بحس إنه بالفترة الأخيرة أغاني الـ AI مزعجة لداني، ما بعرف أنتوا بالنسبة لكم كيف، أما أنا كتير منزعجة من أغاني الـ AI بالفترة الحالية.

طيب بكل الأحوال موعد صرف الراتب ونسبة الدفعة مرتبطة بما ستتوصل إليه الحكومة من ترتيبات مالية وما سيصدر عن مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بكرة. وطبعا الموظفين كلياتهم عم بترقبوا مزيد من التفاصيل عن موعد الراتب بالضبط متى وقديش ممكن تكون النسبة اللي رح يتم صرفها.

اليوم تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة بالتزامن مع عمليات دهم واعتقالات متواصلة. إعلام محافظة القدس أفاد بإصابة 3 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة. أفاد أيضا بأن أحد المواطنين أصيب بجراح في يده إثر تفجير قوات الاحتلال.

حاجز بيتكسا شمال غرب القدس منعت الأهالي من مغادرة القرية في ظل استمرار العملية العسكرية في بلدة بيدو والمناطق المحيطة. أدى إغلاق الحاجز إلى محاصرة سكان القرية وتعطيل حركة التنقل وسط نقص في المواد الأساسية بما فيها الخبز والاحتياجات الغذائية، مما يزيد في صعوبة الأوضاع الإنسانية.

0: اليوم أيضا فرضت قوات الاحتلال تعتيم إعلامي واسع على ما يجري في ساحات المسجد الأقصى في اليوم الثاني من عيد الغفران اليهودي. محافظة القدس أفادت بأنه 418 مستوطن اقتحموا باحات المسجد خلال الفترة الصباحية، بما فيها يعني دخل 40 آخرين تحت مسمى بالسياحة قبل إغلاق باب المغاربة وانتهاء الفترة الصباحية للاقتحامات. قيدت قوات الاحتلال أيضا حركة المواصلات والعمل، وفرضت إغلاق شامل على المؤسسات والمتاجر، كما فرضت قيود على الحركة بحجة ما يسمى بعيد الغفران مبارح، لهيك ما كناش عارفين بالضبط هو الموضوع إغلاق بسبب عيد الغفران اليهودي اللي هو ممنوع فيه الحركة والمواصلات والتنقل بالنسبة لهم. طب إحنا شو خصنا في الموضوع؟ أو إنه بسبب العملية، فهذا تزامن مع هذا، وبالتالي كان في إغلاق لساعات طويلة ما يقارب من 9 ساعات وشوي كمان على حاجز جبع. طيب، حوادث المرور اللي بتتعلق طبعا بالسكوترات والدراجات الهوائية البسكليتات، طبعا كان ممنوع إسواقة هذه السكوترات في الشوارع، وكان في حملات إنه يحاولوا يمنعوا الأهالي بأنه يسمحوا لأولادهم يسوقوها بالشارع لأنها خطيرة وبتأثر أيضا على حركة المرور، وبالتالي ممكن تعرضهم وتعرض غيرهم للخطر. شفت فيديو أنا للشرطة الفلسطينية حكوا إنه بدل ما نمنع هاي السكوترات أو الدراجات الهوائية، لا، لازم نتعامل معها على إنها يعني شيء واقع موجودة كباقي الدول، ولكن بحذر وبقوانين ممكن تحد من حوادث السير. فمشان هذا الموضوع خلينا نحكي بتفاصيل أكثر مع العقيد بشير النتشة، مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة الخليل. سيادة العقيد، مساء الخير.
1: مساء النور لك أختي سمر، ومساء النور لكل السادة المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الحمد لله، يسعدك.
0: الحمد لله رب العالمين. بس حابة نحكي في هذا الموضوع لو سمحت بتفاصيل أكثر. هل هذا الفيديو اللي انتشر للشرطة بيقول إنه بهاي الحالة مسموح، خلينا نقول، لكن ضمن قواعد أو ضمن قوانين محددة، وإذا كان ضمن هاي القواعد يعني قواعد المرور، معناته إنه ممكن يتم محاسبة مثلا سواء الشباب أو الأطفال اللي بيقودوا هاي الآليات، خلينا نقول، حتى وإن كانت هوائية أو سكوترات.
1: شوف، موضوع السكوترات أو الدراجات الكهربائية هي ظاهرة ومنتشرة كتير ثمر، خصوصا في فئة الأطفال والشباب، لكن للأسف ما فيش إشي بحكمها. هي يعني زي كيف بس كلنا ركبنا بتوقع بسكليتات وإحنا صغار وسوقناها في الشارع. فبالتالي موضوع الدراجات الكهربائية هي يعني نتعامل معها إحنا على أساس أنها بسكليت. ما في قوانين بتحكمها يا صبر، إلا إذا في حالة واحدة تسببت الحادث سير، هوني حسب يعني رسم بالكروكا وقانون المرور تعامل معاملة السيارة. يعني ممكن، وفي كتير حالات وفي أغلب الحالات حتى، بيكون الحق على سائق الدراجة أو السكوتر الكهربائي. فبالتالي كل شيء بترتب عن حادث ممكن أنه يترتب على السائق هذا، ما يتعلق بموضوع التأمين، رفع عليه قضية فيما يتعلق بالتعويضات وما إلى ذلك منه.
0: نعم،
1: يعني بشكل عام نصوص قانون تحكمها ما في، يعني ما في. فبالتالي بنلجأ مثل الفيديو اللي شفتيه أو شاهدتيه،
0: يعني معاملة الحادث كمعاملة مركبتين مثلا عملوا حادث مع بعض، خلينا نقول بهاي الطريقة. طيب، بس المركبتين يعني

0: بيكونوا مأمنين ومرخصين. طيب السكوتر والدراجة الكهربائية أو البسكليت
1: ما فيش،
0: الكهربائي
1: ما هي هذه، ما انت
0: ما
1: عارفه،
0: في صح؟
1: ما فيش
0: ما
1: لها،
0: في،
1: ما في لها رقم شخصي، فبالتالي ما بتترخصي.
0: نعم، بس إنه مش ممنوعة، ولكن
1: لا
0: بنفس
1: مش
0: الوقت
1: ممنوعة، لا
0: تحاسب محاسبة معاملة الحادث، يعني خلينا نقول
1: صحيح
0: تعام.
1: صحيح.
0: طيب احنا زمان كنا اذا مثلا حدا بسوق مركبة ودهس ولد مع سكوتر او دراجة كهربائية، كانوا دائما الحق على السائق المركبة
1: عشائريا ما لناش دخل، عشائريا ما لهم
0: عشائري.
1: قوانينهم.
0: بس طب قانونيا نوضح هاي
1: قانونيا
0: النقطة
1: اذا الحق عليه،
0: حاليا
1: اذا الحق عليه خلاص.
0: على سائق المركبة. طب وإذا كان
1: وشوفي
0: الحق على
1: لو لا على
0: راكب
1: السكوتر في
0: السكوتر؟
1: يعني شاهدت كثير مشاكل خلال الفترة الثانية سمر، بيكون في الحق على راكب السكوتر، وانت عارفة لا سمح الله اذا صار حادث سير ما بين سكوتر والسيارة، سائق السيارة ابدا ما بتضرر جسمانيا، كل الضرر بنصب على سائق
0: طبعا،
1: البسكليت.
0: نعم.
1: فبالتالي لما يكون الحق على سائق البسكليت ويتضرر واصابات كثيره، ف يعني ممكن مع الشائريه تصير مشكله، لانه في النهايه بقول صاحب السياره الحق مش علي، الحق على الولد اللي سايق البسكليت وين اهله يلموه. فبالتالي الفتره الماضيه كثير تسبب هذا، يعني كثير من المشاكل، خلينا نقول مشاكل اجتماعيه ما بين الناس.
0: نعم،
1: لكن
0: عادة،
1: القانون هي
0: أيوه،
1: تعامل معامله السياره.
0: نعم، يعني عادة كانوا يروحوا الأهل يقدموا شكوى بداية في سائق المركبة بأنه تسبب مثلا في حادث مع ابنهم، وفيما بعد يتضح أنه لا، يعني
1: الحق على الولد، الحق على سائق
0: بالضبط
1: البسكليت.
0: بالضبط، في هاي الحالة يعامل معاملة قانونية يعني.
1: سيارة بدك تاخذي كروكة زيها زي حادث السيارة عادي.
0: شو بيترتب عليه مثلا بهاي الحالة قانونيا؟ يعني
1: أكيد
0: مثلا
1: مش راح يكون،
0: صارت
1: أكيد
0: بعض
1: مش راح يكون
0: الحالات.
1: مأمن، أكيد مش راح يكون مأمن، فبالتالي إذا أي ضرر بيقدر صاحب السيارة يرفع وشركة التأمين، فبالتالي إذا كان مثلا مأمن شامل بيصلح، وشركة التأمين نفسها بتعود على الشخص أو أبوه أو ولي أمره إذا كان قاصر. صح بكل الجهات يعني.
0: إذا كان الحق يعني لسائق المركبة والمتضرر يعني بنفس الوقت سائق السكوتر.
1: بقول لك قانونيا أنا بتعامل كأنها حادث سير، كروكة ما بين
0: نعم،
1: سيارة
0: يعني
1: وسيارة.
0: أهله بيتحملوا مسؤولية كمان، حتى لو المتضرر
1: طبعا
0: جسديا ابنهم بدهم يتحملوا تصليح السيارة.
1: طبعا قانونيا طبعا.
0: نعم. طيب مشان هيك يعني بدها، يعني خلينا نقول انتم ناشدتوا الاهل انه يعلموا اولادهم كيف يركبوا هاي الادوات او الاليات، حتى لو ان كانت بسيطه، كيف يتعاملوا مع الشارع. يعني انا اليوم ليش فتحنا الموضوع قدامي يعني شفت يعني احدهم بطريقه عشوائيه على الشارع، بفوت في منطقه مش مكشوفه اصلا، السياره وقفت عشان تدخل سياره تانية، فهو اجى يعني مباشره وجه لوجه مع السياره اللي جايه. يعني الله ستر بهاي الحاله. مناشده للاهل. طب هم الاهل موجودين مع اولادهم بالشوارع مثلا، شو المطلوب منهم؟
1: الاصل ما يسوق بهاي الطريقه في الشارع، خصوصا نحكي عن الدراجات الكهربائيه، انت عارف في دراجات وسريعه، سريعه كثير يعني.
0: نعم فعلا
1: خطر، خطر خطر مباشر على حياه او سلامه السائق، يعني خصوصا اذا كان طفل صغير او شاب صغير. فبالتالي هون دور الاهل، عشان هيك انت الفيديو اللي شاهدتيه كان يعني بدرجه اولى موجه للاهالي اولياء الامور. اوكي بده يسوق، بس يسوق حوالين البيت، يسوق في ساحه البيت، يشوف له منطقة ما فيها سيارات، ساحة مدرسة، ساحة كذا، لكن مش بالطريقة أو بالصورة اللي عم نشاهدها بالأطفال بين السيارات، ولأنه هذا لا بيعرف لا قوانين ولا بيعرف شواخص ولا بيعرف قواعد مرور ولا
0: بالضبط.
1: فأكيد يعني أكيد يعني في النهاية احتمال يكون في هناك حادث سير يعني تهدد حياته وتهدد سلامته. فبالتالي ضروري الأهل في هاي الحالة يتدخلوا انه يمنعوا الاطفال خصوصا من قياده مثل هذا النوع من البسكليتات،
0: او يدربوهم صح على القياده على الاشارات، حتى وان كان يعني بينهم وبين بعض، يعني مش ضروري
1: ما يسيبوا صح، فما ما يشتري له البسكليت ويرميه في
0: نعم
1: الشارع. صحيح
0: نعم. يعني هذا الموضوع رجعتوا حكيتوا فيه وانتم دائما بتحكوا فيه صراحه، بس انه زادت الحوادث من هذا النوع.
1: اليوم في الخليل سجلت شرطه المرور حادث ما بين سيارة ودراجة كهرباء، والحق على دراجة الكهرباء طبعا.
0: وبهاي الحالة بيتحاسب قانونيا.
1: اليوم الصبح. طبعا هلا حادث سير وبنمشي في المحكمة بالإجراءات حادث سير طبيعي طبعا.
0: لأنه أنا هذا الموضوع لفتني بما أنه يعني صار مسموح وبطل بعد يعني حملات خلينا نقول في معظم المناطق أنه يمنعوا السكوتر، ما حدا قدر يمنع السكوتر صراحة، بس أنه اليوم مسموح لكن بشروط معينة، ودائما الأهل يكونوا متابعين أولادهم في موضوع السكوترات والدراجات الكهربائية. هذا هو
1: صحيح. يعني الحال فقط إجراءات السلامة، تلبس خودة، تلبس إشي يحمي جسمك في حال لا سمح الله صار حادث.
0: والله نفسي أشوف سيادة العقيد حدا لابس خودة من تعون البركب وسكوترات أو
1: مفروض على الأهل، عشان هيك يعني يكون في نوع من التوعية هذا الموضوع.
0: نعم إن شاء الله بالسلامة للجميع. كيف كان حادث اليوم؟
1: لا بسيط الحمد لله، يعني ما في كان إشي خطير. لكن سألتي قلت لها اليوم يعني إذا في كان حوادث من هذا النوع بشكل يوم بشبه يومي تقريبا. موضوع الحوادث اللي تتسبب فيها البسكليتات الكهرباء.
0: بالسلامة للجميع، وهاي رسالة موجهة فعلا للأهل ياخدوها بعين الاعتبار حفاظا على سلامة أبنائهم من أي خطر. شكرا جزيلا سيادة العقيد بشير النتشة، مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة الخليل، كنت معنا ضمن حديث البلد. عرفتوا يا إخوان، مسموح يركبوا أولادكم دراجات كهربائية، دراجات نارية، سكوترات بعد الحملة اللي صارت وما حدا قدر يضبط الموضوع وصاروا بالشوارع رايحين جايين. خلاص الموضوع وين؟ عند الأهل والأبناء اللي بيركبوا السكوترات والدراجات الكهربائية والبسكليتات الكهربائية. لما أنت بتشتري لابنك بسكليت، طيب اطلع معه شوف هيك شوي كيف بتصرف بالشارع، راقبه من بعيد، وصي شباب الحارة بالله شوفوا لي ابني كيف بيسوق على الطريق، صح ولا لا؟ السكوتر كمان علمه انه ما مش شطارة انه يزق هيك بين السيارات، بلكي هو محترف بالسواقة وزحلقت معه، شو بده يعمل بهاي الحالة؟ بده يوقع يمكن تحت عجلات سيارة لا سمح الله، يمكن يوقع على الشارع راسه يروح فيها، يمكن تنكسر ايده او رجله. يعني علموا اولادكم كيف يسوقوا على الطريق، احنا خلصنا او يعني حيف لساننا زي ما بقولوا او مبرى لساننا من كتر ما بنحكي عن الموتورات كيف يسوقوا موتورات. هلا كمان اجى دور كيف يسوقوا سكوترات وكيف يسوقوا بسكليتات كهربائيه.

طيب بعدها البوابات الحديدية عم تنتشر وعم تنبنى في كل مكان بالضفة الغربية في خطوة جديدة لتجديد القيود. ها مش عاجبهم تجديد القيود المفروضة حاليا، لا بدهم تجديد أكثر وأكثر. قوات الاحتلال وضعت بوابات حديدية على المداخل الرئيسية لقرى وبلدات جنين. عند مدخل الجلمة في صار بوابة، عرانة صار في بوابة، المنطقة الصناعية في جنين صار في بوابة، دير أبو ضعيف في صار بوابة، مدخل جنين الألمانية في بوابة، عابة هيك الاسم، والله حتى قرانا ما بنعرف يعني كل الأسماء صراحة، عذرونا. أم التوت، قباطية، الجامعة العربية الأمريكية ومفترق الزبابدة، كلها صار عليها بوابات جديدة. هاي شوفوا كمان بوابة، يمكن 10 تقريبا بوابات على مداخل رئيسية لقرى وبلدات جنين. كانوا البوابات على المداخل الرئيسية للمدن، بعدين على المداخل الرئيسية جوا المدن للقرى، وبعدين على البلدات وعلى المخيمات. اليوم يمكن أكثر من 1000 بوابة موجود في الضفة الغربية. هاي خطوة جديدة ومحدثة بخصوص تشديد القيود على الضفة الغربية واليوم في بلدات وقرى جنين.

طيب، وزارة الزراعة بشأن موسم قطف الزيتون، صنف النبالي البلدي يبدأ قطاف ثمار الزيتون من يوم الخميس الجاي 15 من شهر 10، خلينا نقول مش الشهر الخميس الجاي، من الشهر الجاي 15/10 بيكون صنف النبالي البلدي. النبالي المحسن والأصناف المروية يوم 5/11 يعني الشهر اللي بعده، ويوم العصر معاصر الزيتون رح تفتح وتشتغل المعاصر اعتبارا من يوم 11/10 من الشهر القادم لأغراض صيانة فقط وتجهيز وإجراء فحوصات وتجارب الفنية اللازمة. يتم التشغيل الفعلي لاستقبال محصول الزيتون وفق المواعيد المعتمدة فيما بعد. المخصص للكبيس يبدأ قطاف الزيتون المخصص للكبيس اعتبارا من 20/9 يعني من امبارح الناس اللي بدهم يعملوا كبيس زيتون من امبارح كان بإمكانهم، واليوم وبكرة واللي بعده وفق طبيعة الصنف ودرجة النضج المناسبة للاستخدام. يجوز لمدير عام مديرية الزراعة وبناء على خصوصية الظروف الزراعية والمناخية حسب كل محافظة على حدة، ممكن يأخروا موعد أو يقدموا موعد بدء القطاف حسب يعني المنطقة، سواء قبل التواريخ هاي أو بعد إذا اقتضت المصلحة العامة بعد التشاور والتنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة. المتوقع يا أخوان بحسب التقديرات الأولية لوزارة الزراعة إجمالي إنتاج الزيتون لهذا الموسم يقدر بنحو 21,000 طن من زيت الزيتون. 21,000 طن من المتوقع أنه تكون هاي الكمية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب الكميات المخصصة للتصدير، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية دخول زيت الزيتون إلى قطاع غزة هاي السنة. إن شاء الله بقدر يوصلهم زيت زيتون ويكون في عنا كميات تكفينا وكميات مخصصة أيضا للتصدير. بما أنه إحنا عم نحكي يعني عن تقريبا إنتاج أو إجمالي إنتاج الزيتون لهذا الموسم 21,000، إحنا منستهلك محليا 15,500 تقريبا، يعني في عنا تقريبا 6 أو خلينا نقول 4,000 طن هاي للأسواق الخارجية للتصدير. يتوقع أن تذهب الكمية المتبقية إلى المخزون لدى المزارعين والتجار وفق حركة السوق أيضا. إن شاء الله بتعمر أراضيكم وبيوتكم وما كنتوا عم بتابعونا دائما الأصدقاء الجميلين، وتحياتنا للمزارعين، وإن شاء الله يكون موسم قطاف زيتون جيد جدا لهذا العام.

0: أبو أسامة مساء الخير، مساء جميلة وراقية، أهلا بك. رشدي فريحة مساء الخير، حمزة زبون كمان الله يسعد مساك، سونا عزمي يسعد مساكم بكل خير من قلب العمل، الله يعطيك العافية. نمر عمر أبو هيثم كل الاحترام، أنيس مساء الخير، أبو علي الجعبري الله يعطيك ألف عافية، شهر أبو عيشة مساء الورد، إيمان ناصر الدين كمان تحياتنا لإلك وكل الأصدقاء. إن شاء الله أكون قرأت معظم تعليقاتكم ومنشوفكم على خير وسلامة إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت. شكرا يا صالح يعطيك العافية، ولإيهاب كمان يعطيك العافية، وتحياتي لكم. أنا سمار الدبس ودائما مع القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

زو جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتك.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، في ظل تصعيد ميداني متزايد في اليمن، آلاف المدنيين غير قادرين على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية.
2: الوضع زفت، الناس تموت داخل بيوتها، ما فيش أي مقومات الحياة.
1: أوضاع ميدانية متوترة في الضفة الغربية في عقاب مقتل مستوطن إسرائيلي أمس في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين.
3: عمرنا ما عشنا الحياة هاي بصراحة، الوضع النفسي والتوتر اللي موجود.
1: رغم الخطر، لماذا يتمسك بعض سكان غزة بالبقاء في منازلهم المتصدعة؟
4: احنا التكنين في المكان هذا لا شك ان الوضع خطير جدا، لكن ما فيش مأوى ثاني.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. بدايتنا من اليمن، حيث تتواصل التطورات الميدانية على أكثر من جبهة وسط تصاعد الضربات والاشتباكات وتداعياتها على المدنيين. في محافظة الجوف، أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تديرها جماعة الحوثي بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء غارات جوية استهدفت أبراج اتصالات. وفي جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين ومقتل من كانوا بداخلها. عن أبرز التطورات في اليمن تحدثت إلينا الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
5: تتواصل العمليات العسكرية في اليمن على مختلف المحاور القتالية مع هدوء شبه حذر يسود بعض هذه الجبهات، وتحديدا في الريف الغربي الجنوبي لتعز، عقب اشتباكات ليلية إثر عمليات هجومية نفذها الحوثيون على أطراف مديرية الشمايتين جنوب تعز، فيما تدور مواجهات متقطعة في جبهتي الكدحة وجبل جرداد غرب مدينة تعز، بعد إعلان القوات الحكومية صباح اليوم إسقاط 2 مسيرتين تابعتين للحوثيين في هذه المناطق. في جبهة كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب، كانت ألوية العمالقة الجنوبية التابعة للقوات الحكومية أعلنت عن تدمير آليات وتعزيزات للحوثيين كانوا قد دفعوا بها إلى الجبهة، إلى جانب ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تعرض مواقعهم في محافظات مأرب والجوف لأكثر من 28 غارة جوية، في الوقت الذي تتحدث فيها المصادر العسكرية الحكومية عن قصف مدفعي واستهدافات بالطيران المسير تطال أهدافا ثابتة ومتحركة للحوثيين في مناطق حريب والجوبة والكسارة والمشكح ومناطق متفرقة جنوب وشمال غرب مأرب. هذه الحمليات بطبيعة الحال تتزامن مع أوضاع إنسانية معقدة يعيشها النازحون الذين فروا من مناطق المواجهات العسكرية إلى محافظات يمنية مختلفة، حيث بلغ عددهم نحو 150,000 نازح. تصدرت تعز قائمة النازحين بأكثر من 80,000 نازح بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن، ويواجه هؤلاء النازحون احتياجات إنسانية عاجلة في المأوى والغذاء والرعاية الصحية وسط مناشدات لتوفير هذه الاحتياجات لهم.
1: الصحفية آفاق الحاج وقد تحدثت إلينا من اليمن. نبقى في اليمن، حيث لم يعد النزوح بالنسبة لآلاف المدنيين خيارا للبحث عن الأمان، بل تحول إلى عبء مالي يفوق قدرتهم على تحمله في ظل تصعيد ميداني متزايد على امتداد الساحل الغربي. مواطنون من المخا وتعز والحديدة تحدثوا إلينا عن عائلات عالقة في مناطق المواجهات، عاجزة عن الفرار إلى مناطق أكثر أمنا بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف النقل وتفاقم أزمة السكن وغياب مراكز الإيواء، إلى جانب أوضاع اقتصادية دفعت كثيرين إلى البقاء رغم المخاطر.
2: تعبانة جدا بسبب الحرب، الناس جواعة، الناس تأكل من القمامة، الناس شردة، ما قدروش يسددوا إيجارات المنازل، لا علاجات، لا يقدروا يعالجوا عيالهم أو حتى يأكلوا أنفسهم وأسرهم. الناس تتمنى ربي يفرجها عليهم من كل صوب. الناس أغلبها باعوا، اللي يقدر يبيع، اللي يقدر مع حاجة يبيعها، يشتري لهم ألواح بطاريات ومشي حاله. الأغلب ما حد يقدر على كهرباء إلا ناس معينين، أو مش كل الوقت الكهرباء موجودة. الوضع زفت، المياه أغلب المنازل مش موجود فيها، إضافة إلى الرواتب. إحنا بدون رواتب الناس ما تقدرش حتى تروح تسكن أماكن تانية، ما تقدر. تكاليف غالية، عمليات النقل غالية، الناس تموت داخل بيوتها. أحيانا الأسرة الواحدة تقدر تي على وجبة، وأحيانا ما بين يومين على وجبة. ما فيش أي مقومات الحياة، فين نروح؟
6: وضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تكاليف وأجور المواصلات مرتفعة للغاية، مما اضطر بعض الأسر للنزوح مشيا على الأقدام، وبعض الأسر اضطرت أنها تستغل عربات عسكرية وتنزح على متنها.
7: مأساة حقيقية. طبعا في المخال النزوح والهروب من الحرب ليس سهلا على الكل. طبعا تكاليف السفر والنقل ارتفعت هذه الأيام بشكل جنوني بسبب الأحداث القصف وبسبب قلة الإمكانيات، والناس فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم بسبب الأحداث، والفقر يعني تحول إلى حصار حقيقي.
1: مواطنون من الساحل الغربي في اليمن.
8: حمل تطبيق
9: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
8: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد الأوضاع الميدانية مزيدا من التوتر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة بيدو شمال غرب القدس، مسقط رأس الفلسطيني الذي قتل أمس بعد اتهامه بقتل مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة فيتسوم. الاقتحام تخللته عملية تفتيش واعتقال بالتزامن مع تعزيز الانتشار العسكري الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة. لمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان. بداية، ما هي آخر التطورات الميدانية في بلدة بيدو، وهل ما زالت عمليات الجيش الإسرائيلي هناك مستمرة؟
10: حقيقة انسحب الجيش الإسرائيلي من وسط بلدة بيدو شمال غرب مدينة القدس مع استمرار تمركزه على أطراف ومداخل البلدة في اقتحام عسكري مستمر منذ ساعات عصر يوم الأحد حتى هذه اللحظات. تخلله إصابة 3 فلسطينيين بالضرب المبرح من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وفق ما أعلنت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة كذلك للتحقيق الميداني مع أكثر من 53 فلسطيني وتحويل أحد المنازل إلى سكنة عسكرية للتحقيق الميداني مع عشرات الفلسطينيين. يأتي ذلك بينما أكد نادي الأسير الفلسطيني بأن عمليات التحقيق الميداني التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات 48 الماضية طالت أكثر من 100 فلسطيني وتركزت في بلدتي المغيب وبدو، مع استمرار هذه العمليات العسكرية التي يتخللها تنقل الجيش الإسرائيلي من منزل إلى آخر وشنه لحملات دهم وتفتيش وتحطيم لمقتنيات المنازل وفق التأكيد الرسمي والمحلي الفلسطيني. كل هذه التطورات تأتي بينما تشهد الضفة الغربية على انتشار كثيف لقوات الجيش الإسرائيلي الذي تعمل 27 كتيبة تابعة له في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها في أعلى عدد منذ أكتوبر من عام 2023، وبالتزامن مع رفع مستوى التأهب بمناسبة الأعياد اليهودية وتحديدا ما يعرف بيوم الغفران العيد الأقدس في الشارع الإسرائيلي. وبالتأكيد يعني هناك الكثير من المخاوف بأن يكون هناك مزيدا من التطورات الميدانية مساء اليوم، خاصة وأن جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني كان قد أبلغ من قبل السلطات الإسرائيلية عن نية إغلاق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم، بالتزامن مع خروج مسيرات للمستوطنين الغاضبين وبعد انتهاء تشييع جثمان المستوطن الذي قتل يوم الأحد بعملية إطلاق نار نفذها فلسطين الفلسطيني مسقط رأسه في قرية بدو.
1: أشكرك شكرا جزيلا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. وفي شمال غرب نابلس يعيش حي المسعودية تابع لبلدة برقة منذ الأربعاء الماضي من دون كهرباء بعد قطع مستوطنين لأسلاك الكهرباء ومهاجمتهم طواقم الصيانة التي تحاول الوصول إلى المكان وإصلاح الأعطال بحسب إفادات السكان. الحي الذي يقطنه نحو 70 مواطنا من 12 عائلة يواجه منذ ذلك الحين ظروفا معيشية صعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل. نستمع لعدد من سكان البلدة.
11: مش بس قطع الكهرباء، كمان قطع الطريق، من الأراضي، يعني أراضي كثيرة، تهديد رحيل من البيت كمان أو بالذبح، يعني الذبح كيف ترحل. قبل أسبوعين برضو كمان قطعوها كمان حوالي 3-4 أيام هيك شيء، طبعا لأنه محددين أي لحظة وأي شيء يكون متوقع منهم. الخوف موجود 24 ساعة، كبار وصغار، يعني حتى بس الأولاد صار يطول على حالهم من الخوف.
3: عمرنا ما عشنا الحياة هاي بصراحة، يعني أقول لك في مطور متهالك صرنا ننقله من بيت لبيت، يعني بتعرف هذول 12 بيت أساس إنه نحافظ على الفريزرات، يعني نوعا ما حتى في جزء من أطعمة الثلاجات خربت، النت مقطوع، الوضع النفسي والتوتر اللي موجود. آخر اعتداء صار من حوالي 3 أسابيع على بيوت جيراننا، هجموا عليهم الساعة 3 بالليل.
11: لما قطعوا علينا التيار الكهربائي عندنا الطرق مضوية، عندنا حول كنا عاملين هيك نارة حول البيوت، كل هذا يعني صرنا في ظلام دامس، فزاد الخوف من انه يكون في ردة فعل لهجوم من المستوطنين، هذا اكثر اشي يعني كنا خايفين منه انهم يهجموا علينا بالليل لانه معتم المنطقة وواحد مش شايف اشي.
1: مواطنون من بلدة برقة شمال نابلس في الضفة الغربية. في قطاع غزة تتواصل تداعيات الحرب رغم وقف إطلاق النار، مع إعلان مصادر طبية مقتل 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين صباح اليوم في سلسلة عمليات إطلاق نار على طول الخط الأصفر شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. من ناحية أخرى يواجه سكان القطاع خطرا آخر خلفته الحرب، مع إعلان مسؤولين في غزة خططا لإخلاء أكثر من 250 مبنى تضررت جراء الغارات خشية انهيارها على ساكنيها. عن آخر التطورات الميدانية وما يجري للتعامل مع المباني المهددة بالانهيار ينضم إلينا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان. بداية، ما تفاصيل عمليات إطلاق النار على طول الخط الأصفر وما الذي نعرفه عن الحصيلة النهائية للضحايا اليوم؟
12: أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات إطلاق النار بشكل مكثف ومباشر من مناطق تواجدها في داخل الخط الأصفر في الاتجاه المقابل تجاه مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في المناطق التي يتواجد فيها عشرات آلاف من النازحين غربي قطاع غزة. أدى ذلك إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم طفل وامرأة، نتيجة إصابات مباشرة في أجسادهم بسبب هذه الطلقات النارية التي لا تتوقف. كما أن القصف المدفعي لم يتوقف، حيث سقطت إحدى القذائف فوق منزل في منطقة مخيم البريج، أدى ذلك أيضا إلى وقوع 3 إصابات على الأقل، من بينهم إصابة خطيرة لإحدى النساء. وقبل قليل كان هناك يعني يبدو سيدة قتلت في إطلاق نار مباشر في منطقة حي التفاح شرقي مدينة غزة وفقا لبعض المصادر الطبية. في هذه الأثناء أيضا لا يزال الخطر يتهدد المئات من العائلات من النازحين الذين لا يزالون يعيشون في داخل مباني ويعني منازل آيلة للسقوط.
1: نعم عدنان، اليوم السلطات في غزة قررت إخلاء 250 مبنى مهدد بالانهيار، إلى أين يمكن أن يذهب هؤلاء؟ هل من إجراءات بالفعل يجري اتخاذها؟
12: نعم، الخطة التي ستشرف عليها وزارة الأشغال المحلية وبعض المؤسسات الحكومية والدولية والعربية ستشمل 255 مبنى آينا للسقوط، ولكن هذه العملية تواجهها الكثير من المشكلات والعراقيل. أبرزها هو يعني رفض العديد من هذه العائلات مغادرة البيوت رغم الخطر، وذلك بسبب انهدام الخيارات وعدم وجود أماكن أخرى بديلة، وأيضا نقص المعدات والآليات الثقيلة اللازمة للعمل في هذه المباني الآيلة للسقوط، وأيضا يعني تقليص مساحة القطاع، حيث أن المنطقة التي يقطن فيها هؤلاء النازحين لا تتعدى سوى 30% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بينما يسيطر الجيش الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع. وهذه العملية ستواجه يعني عراقيل وصعوبات كثيرة وخطيرة. لا يوجد هناك خبراء محليين للتعامل مع هذه المباني، وهناك تحذيرات جدية وحقيقية من قبل البلديات في غزة من احتمالية حدوث انهيارات قريبا في هذه المباني، لا سيما مع قرب حلول فصل الشتاء.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. وفي أعقاب سلسلة من حوادث انهيار المباني المتضررة والتي كان أحدثها يوم الأربعاء وأسفر عن مقتل 21 فلسطينيا، جاء الإعلان عن إزالة أكثر من 250 مبنى خشية انهيارها على ساكنيها. لكن رغم هذا الخطر لا يزال بعض سكان غزة متمسكين بالبقاء في منازلهم المتصدعة، فما الذي يدفعهم إلى البقاء رغم خطر الانهيار؟ نستمع إلى أصوات من غزة.
13: وين بدنا نروح الله أعلم، زينا زينا، أكثر من نص البيت رايح. اللي لقيته موجود استصلحت غرفة وربع من الصالون هيك وساكن فيه أنا وولادي. طبعا خطر، لكن ما فيش بديل. وين بدنا نروح؟ يعني أفضل من الخيام. ما عشنا قبل هيك، كنا ونزحنا على رفح ونزحنا على البحر وشفنا إيش معاناة الخيام، وفيش مكان.
14: قاعد في شقة قبل ما تنضرب كان مساحتها 56 متر، راحوا غرفتين منها ضل الصالون أنا وسبعة أنفار فيها عايشين. لو بدنا نطلع في مكان تاني ما فيش أول حاجة مكان تاني، والشايف أنت الأجواء الشتاء والشمس والبهدلة بهدلة كبيرة. فإحنا ساكنين في المكان هذا لا شك أن الوضع خطير جدا، لكن ما فيش مأوى تاني. إذا في بديل شقة ماشي الحال، أما قصة الشوارع هذه والأمور اللي تشايفها في غزة أمور بهدلة كتير، يعني صعب. يعني
1: مواطنون من قطاع غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط، والساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش، إلى جولة الأخبار التي أعدتها اليوم آية حسام وتقرأها مروى جمال.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز باستخدام منظومة دفاع جوية تابعة له. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يتوجه غداً الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة عدة مواقع من الحوثيين في غرب وجنوب تعز بعد مواجهات عنيفة، بينما يواصل الحوثيون تقدمهم في مناطق استراتيجية قرب ساحل البحر الأحمر وباب المندب في تصاعد يهدد حركة الملاحة والطاقة في المنطقة. الصحفية اليمنية أفاق الحاج.
17: مواجهات متقطعة في جبهتي الكدحة وجبل جرداد غرب مدينة تعز بعد إعلان القوات الحكومية صباح اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في هذه المناطق.
16: الجيش الإسرائيلي يعتقل 53 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحام واسع لبلدة بدو شمال غربي القدس، ويقيم مركز احتجاز داخل منزل استولى عليه بحسب مصادر محلية. يأتي الاقتحام بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل إسرائيلي نظمي منصور رئيس بلدية بدو.
18: كسروا وحطموا حتى دخلوا على المصلين صلاة العصر، منعوهم وسكروا الباب عليهم يطلعوا من المسجد ورموا عليهم قنابل غاز.
16: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار مستودع أسلحة بريف حلب الجنوبي، وفرق الدفاع المدني تحذر السكان من الاقتراب من الموقع. وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي السابق، وديوان حاكم دبي يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
19: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج هند سليم. مرحبا بك هند.
20: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
20: من تونس، حيث انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات حول السيول التي شهدتها عدد من الولايات مثل سيدي بوزيد وأريانا وقابس. انتشر مقطع فيديو لأطفال يحاولون المساعدة من خلال إعادة صناديق القمامة التي جرفتها السيول إلى أماكنها. كذلك حاول هؤلاء الأطفال مساعدة فتاة على عبور المياه من خلال وضع صناديق أمام أقدامها حتى تتمكن من العبور، وكانوا يحركون الصناديق مع خطوات الفتاة حتى عبرت المياه.
1: نعم، وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
20: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. أشاد كثيرون بإيجابية هؤلاء الأطفال، وطلب آخرون بالاحتفاظ بالفيديو حتى يراه الأطفال عندما يكبرون. وقال البعض إن وجود أطفال وشباب مبادرين ويحبون فعل الخير يجعلهم يشعرون بالاطمئنان تجاه مستقبل تونس.
1: نعم، يبدو أنك ستأخذيننا إلى يعني صور إيجابية من السودان.
20: صحيح، انتشر فيديو لصيانة وتأهيل المسرح يبدو أنه قد تضرر في الفترة الماضية بسبب الحرب. ظهر في الفيديو مقاعد المسرح مكسرة وقطع من الأخشاب متناثرة على الأرض. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
21: لبوا النداء مع وزارة المالية ووزارة الثقافة، الآن بدأت الصيانة للمسرح، وإن شاء الله في غضون الفترة الجاية دي نشوف أجمل مسرح.
1: إعادة مسرح للحياة في السودان في ظل هذه الظروف لابد أنه قد استأثر بجانب كبير من اهتمام المتابعين.
20: صحيح، ورغم أن هذا الفيديو يمثل بارقة أمل لعودة الحياة الثقافية والفنية إلى طبيعتها، إلا أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كان لهم رأي آخر، حيث عبرت غالبية التعليقات عن أنه كان من الأفضل أن يكون التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية مثل تأهيل المستشفيات وتوفير المياه والطعام والكهرباء.
1: يبدو أن نقص الاحتياجات يعني يثير عدم احترام أو اهتمام الناس للثقافة ربما. إذن محطتنا الأخيرة من غزة وصورة إيجابية أخرى يا هند.
20: صحيح، انتشر فيديو صورة مبهجة، انتشر فيديو للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالقطاع وهي تنظم أولى احتفالات تخرج طلابها بعد تدمير مبانيها في غارة إسرائيلية. ظهر الطلبة والطالبات يسيرون وهم يرتدون أرواب التخرج والقبعات المميزة لزي التخرج المعروفة بالكبات. كذلك كان الطلبة والطالبات يحملون باقات الورود ويرفعون العلم الفلسطيني.
22: بدون انتظار تفتحت الشمس من أجلنا، وفي فرحة من حنين تدلت ربوع السحاب المظلين لنا، وحاولت الأمنيات التعالي فعادت تلفلف في أرضنا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك هند على هذا الختام الجميل في هذه الجولة. شكرا لك.
20: شكرا جزيلا.
1: في سوريا أفادت وسائل إعلام رسمية بإصابة 4 أشخاص على الأقل جراء سلسلة انفجارات وقعت في موقع عسكري بمدينة حلب شمالي البلاد في وقت مبكر اليوم. تأتي هذه الانفجارات بعد سلسلة حوادث مماثلة شهدتها مواقع عسكرية سورية خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها انفجارات في دير الزور يوم الجمعة أسفرت عن مقتل 11 شخصا، وأخرى في إدلب أوقعت 14 قتيلا، إضافة إلى انفجار مركبة كانت تنقل ذخائر شمال غربي البلاد أدى إلى مقتل 5 أشخاص. للوقوف على تفاصيل ما جرى اليوم في موقع الانفجارات بحلب وحجم الأضرار والإصابات نستمع إلى فيصل المحمد مسؤول العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب.
23: استنفرت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواجدها في ذلك المكان، وقامت بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي وأمن الطرق على تأمين المنطقة وقطع الطرقات. كانت هناك صعوبة كبيرة جدا من الوصول إلى ذلك الموقع بسبب كثافة الانفجارات وضخامتها، حيث عملت فرق الدفاع المدني عن تأمين الأهالي وعلى القيام بإسعاف شخص لجروح أو إصابة بسبب ذلك الانفجار، أيضا إلى إسعاف شخص أدى إلى حادث سير إثر ذلك الانفجار، أيضا إلى حالتين اختناق تم نقلهم جميعهم إلى المشافي. الآن تتجه فرق الدفاع المدني مع فرق إزالة مخلفات الحرب إلى محيط هذا الموقع لتأمين المكان بشكل كامل بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأمن الداخلي في المنطقة، وذلك لإزالة مخلفات الحرب المفجورة إثر هذا المستودع لتأمين عودة الأهالي المدنيين وتنسيق الأمور بشكل كامل.
1: فيصل المحمد مسؤول العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب. ومن موقع الانفجارات استمعنا لشهود عيان يروون مشاهداتهم.
0: طبعا كان هناك هلع وخوف من المدنيين، نساء وأطفال كبار السن، صار حركة نزوح من بعض الأحياء والحارات اللي تعرضت لبعض القذائف اللي طارت انطلقت من المستودعات، استمرت بشكل متواصل وعنيف لمدة 4 ساعات وبشكل متقطع وبطيء ما بين ساعتين ساعتين ونص.
2: اتفقنا على صوت انفجارات، فتحت على قنوات التواصل الاجتماعي فتلقينا نبأ انفجار مستودع، وكانت الانفجارات قوية جدا. استمرت الانفجارات من الساعة 1 إلى 5 دقائق حتى الساعة 4:30 بشكل مستمر وقوي. كانت حالة رعب بين الكبار والصغار لأنه صارت تنهال القذائف على قرية العيس وعلى المناطق المجاورة حواليها. حاليا صباحا اقتصرت الأمور على الأضرار المادية بالعيس وما حول العيس، وصار في جرحى عنا ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا.
1: شهود عيان من مواقع الانفجارات في حلب.
4: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى ليبيا، حيث يدخل إضراب الكوادر الطبية والطبية المساعدة في مصراتة أسبوعه الثالث مع استمرار تعليق الخدمات غير الطارئة والعيادات الخارجية في المرافق الصحية العامة. فما أسباب الإضراب وما أبرز مطالب الأطقم الطبية؟ نستمع إلى التفاصيل.
5: في الحقيقة كان المعتصمين والمتظاهرين وحراك قطاع الصحة والكبير مهم في الضغط وإيصال صوت العاملين ومطالبهم، وهذا الحراك جعل ملف حقوق العاملين يصل إلى مستويات أعلى، وبدأت الحقوق ترى طريقها إلى النور بإذن الله تعالى. ونؤكد أن الاعتصام ما زال مستمرا وأن الخدمات لا تزال تقدم للحالات الطارئة والحرجة وفق بروتوكول صحي مهني يضمن الحد الأدنى من الخدمة. رسالتنا واضحة، نحن نطالب بحقوق العاملين ونتمسك بحراكنا السلمي، وفي الوقت نفسه نحافظ على مسؤوليتنا المهنية والإنسانية تجاه المواطن.
24: انهيار تام في جميع التجهيزات الطبية انعكس سلبا على تقديم الخدمة الطبية، وأيضا تدني أجور الأطباء، يعني من أدنى المرتبات في الدولة الليبية أجور الأطباء والعناصر الطبية وحتى الإدارية والتسييرية. كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى أن احنا نتحرك من شهور مضت، تجمعنا من كل مدن ليبيا في حراك أسميناه حراك قطاع الصحة. عملنا على مقترح شامل لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية لجميع العاملين في القطاع الصحي. عندما لم نجد استجابة حتى يوم 30 أغسطس الماضي بدأنا بالاعتصام الشامل، وإلى عند هذه اللحظة نحن مستمرون في اعتصامنا.
25: الرسالة اللي شدد عليها جميع العناصر الطبية في هذه الاعتصامات أن احنا الوقفة هذه مش امتناعنا للعمل، بل هو عدم قدرتنا على الاستمرار في تقديم خدمات طبية ذات جودة بهذه الإمكانيات اللي موجودة، مع حفظ حقوق العاملين في هذا القطاع من حقوقهم في علاوة الخطر، في علاوة المبيت، في التدريب الطبي، في التأمين الصحي.
1: بعض الكوادر الطبية المضربين في مصراتة. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم مشاركتنا قصصكم مع برنامج يومية الشرق الأوسط عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 002-0101-11-3009. هكذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا نلقاكم وحلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فريق العمل. في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج نغم إسماعيل، هندسة الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.